راديو رشيد، راديو رشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أحبك أقول أحبك وعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك.

0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهله كلش سهله اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

واكثر من هويام الصبي يعذب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. ما اريد سفر وي مركب البذات بد الذات لو طال السفر وي صاحبه يخرب. انا بهذا العمر حبي

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجاهرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: المشق ووتر،
2: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
1: الماشق موتورز،
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
1: الماشق موتورز.
2: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم
6: من الرشيد اف ام. صباح الخير،
3: هنا
6: اف ام. صباح الخير،
3: هنا إذاعة الرشيد من بغداد، هنا العراق.
7: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى
3: وبغداد.
8: وبغداد مشيت بطر وينهر المخوف سدوده.

0: والعراقيون
1: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
0: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم تسوقون وخلينا الناس تسأل شبيه هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الحب، صباح التجديد، صباح الأربعاء الرائع، صباح 26/8، صباح الصباحات العراقية اللي نريد ونطمح يومية أنه نجعلها أخف من اللي سبقها. إن شاء الله أحلى صباح عليكم وأنتم برفقة بانجور. هلا بالأربعاء وأهل الأربعاء والبدايات الجديدة، حتى لو كنت بس مخطط أنت بس قول ها سامعين هاي ها سوي ها هيجي شون البخ من قرايب البخ فإن شاء الله صباحكم حلو، بداية جديدة، شي حلو يجيكم من حيث لا تتوقعون إن شاء الله. شايفين واحد هيجي بعز الرتابة والهذي، بس يجي شي حلو، خبر، أي شي، يشوف إنسان محترم، يجي تليفون، مهم شي على شي، أنتوا قولوا يا الله ولا تنسون ها إن شاء الله يا ربي أربعاء حلو يبدي من هسه، أو اللي بدأ أربعاءهم مثلي يعني من الصباح الباكر، وإن شاء الله يخلص على خير ونتحضر للخميس وبعد الجمعة والأيام جاية الحلوة، إن شاء الله يكتب لنا الكريم بيها أجمل الأوقات وتحقيق كل المنى يا رب، كل الأهداف. لساعة 10 من وياكم، قولوا لي عافية وين بالميكروفون ومن وياها عافية.

تحية لكل واحد حلو وحلوة يتمشون أقشعتوهم اليوم الصباح. أنت لما أقشعتونه ليش ضحكت؟ ليش ابتسمت؟ هو أنت لما تشوف جميل أو جميلة ليش تبتسم؟ سبق وشفتوا شخص لأول مرة وما بينكم أي كلام وفجأة لقيتوا نفسكم مبتسمين؟ مو لأنكم قررتوا تبتسمون ولا لأن الشخص حكى لكم نكتة مثلا، بس لأن شكله أو ابتسامته أو طوله أو أو أو أو لفت انتباهكم. الموضوع مو مجرد إحساس عابر أبدا. أهلا بكم في 360 درجة.

شوفوا الموضوع مو مجرد إحساس عابر أو حركة لا إرادية. دراسات في علم الأعصاب حاولت تعرف شنو يصير بالدماغ لما تشوفون شكل حلو. الوجه ليش يبتسم ويبتشر مع أنه ما تعرفها ولا تعرفك؟ بس إحدى الدراسات المنشورة استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراقبة نشاط الدماغ أثناء مشاهدة وجوه بدرجات مختلفة من الجاذبية. وجد الباحثون أن رؤية الوجوه الجذابة ترتبط بتنشيط منطقة في الدماغ تعرف بالقشرة الجبهية الحجابية أو عفواً الحجاجية، وهي منطقة لها علاقة بتقييم قيمة الأشياء والمحفزات التي نراها كمكافأة أو ممتعة. والأغرب الباحثون يقولون أنه قارنوا بين الوجه الجذاب لما يكون بتعبير محايد والوجه الجذاب لما يكون مبتسم، وشافوا أن استجابة هذه المنطقة من الدماغ كانت أقوى لما كان الوجه مبتسم. يعني الجاذبية والابتسامة ممكن يتفاعلون مع بعض حتى يزيدون الاستجابة الإيجابية للوجه. أكو دراسة

إطلاق معزوفة عالمية نحو الأعماق الكونية. أرسلت وكالة الفضاء الأوروبية الESA بثاً موجهاً لمعزوفة دانوب الأزرق الشهيرة نحو أعماق الفضاء الخارجي باستخدام هوائي الفضاء السحيق. البث انطلق بسرعة الضوء ليعبر مدار القمر خلال ثانية واحدة فقط، وتجاوز حدود الكوكب تجاوز حدود كوكب المريخ، ووصل إلى ما بعد مسبار فوجر 1 لتصبح رسمياً أحدث مقطوعة كلاسيكية تحلق في الفراغ الكوني، بحثاً عن أذن تستمع لها. الموسيقى، وما أدراك من الموسيقى، تقنية حديثة تحول النباتات إلى عازفين. انتشر مؤخرا جهاز حديث يعتمد على استشعار التغيرات البيولوجية والاهتزازات الدقيقة في أوراق النباتات. الجهاز أحبابي يحول هذه الإشارات الكهربائية إلى نوتات وموسيقى حية تتغير بحسب مستوى إضاءة الغرفة وكمية الماء، مما يسمح لأصحاب النباتات بالاستماع إلى معزوفة حية عزفتها نبتتهم المفضلة في كل صباح.

صباح الفواكه، صباح الفاكهة المنعشة، سواء كانت عصير أو يعني تاكلوها هي كثمرة، تفاح، موز، فراولة، كل شيء كل شيء. وتعرفون أنه هذه نفس الفواكه يسووها أحياناً، يطبخوها، يسووا مثلاً مربى، أوكي؟ طبعاً أنتم لو تعرفون شنو فائدة المربى كان ما تركتوها. على العموم، التفاح إذا طبخناه شو يسوي؟ التفاح عند طبخه يصبح أكثر ليونة، أسهل في الهضم، وقد يكون خياراً لطيفاً لبعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو انزعاج في المعدة. كما يحتوي التفاح على البكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تتغذى عليه أو عليها بعض البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما قد يساهم في دعم صحة الجهاز الهضمي. لكن الطبخ لا يجعل التفاح علاجا لمشاكل المعدة، وتأثيره يختلف من شخص إلى شخص آخر.

إذا أنت كيلو تفاح ما تقدر تجيب جاي تحب شكو لما أنت مش قد الهوى بتحب لي. لو يريد يصير فلاح بعد أبو الأنستة قعد يا ريت تصير فلاح وبعش يسوي صح وبعش يسوي وازرع ثمر هالقاع. ايه يلا فوت البس دشداشة زين وشدها هيجي ما ادري شنو البس لك غترة وخذ لك كرك من هالكركات. ها هو قلاص مي ما يجيب يما المي يقول تعطيني مي ني ني

0: عندما ترينه أنه أصبح فلاحا أكيد أكو فلاحة حلوة
1: بالحق.
0: زين دادة زين دادة 077 011 4

داعش خمسة واتساب بانجور لكل الأحباب. أبو دلة صباح الخير، استقبل نهارك بهذا اليقين، أنت في موعد دائم مع فضل الله، موعد مؤكد مثلما تشرق الشمس. صباح الخير وتحياتي للجميع. شكرا شكرا، ذاكرة الزمن الجميل. شنو هاي دازنة؟ أنوار عبد الوهاب، أوكي كلك ذوق، صبحك جميل إن شاء الله. الباشق، يا رب مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها، مثل ما أنبت الوردة من بين التراب جعلتها.

0: أنوح بالنهار أسرح. قالوا بالفتح اقرأ ألم نشرح، بلش قلبك الله يزيل تعذيبه، أجلبنك يا ليلي وعود قمت أقرأ بأول بسمة لو خنقتني العبرة. شلون الهج بغيرة ونارهم وجرة، بقلب وصوبا تشبدي نياشينة، أجلبنك يا ليلي 12 تجديبة. الله الله الله الله الله لايك. محمد كاظم من ميسان، صباح الخير، أسأل الله تعالى لكم دوام الصحة والعافية، ولك أيضا شكرا شكرا. حسن الزهري، صباح الخير والمحبة والتفاؤل، عليش ستبان الموسوي وعلى أستاذ وسام وجميع كادر راديو الرشيد وجميع مستمعي ومستمعات راديو الرشيد. نصيحة قانونية، إذا قام أحد ضدك دعوة ولاحظت بأن المستند أي الإثبات المقدم للمحكمة مثبت عليه توقيع ليس بتوقيعك، هنا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تكون حذر، لا ترد على المحكمة وتقول هذا التوقيع مزور، بل فقط رد على المحكمة وقل بالحرف الواحد أنكر هذا التوقيع أنه ليس توقيع، ولا تقول مزور أبداً كي لا يقع عليك عبء إثبات هذا التوقيع مزور، ويكون للخصم أو المشتكي يثبت أنه توقعك، هنا تكون حصنت نفسك قانونياً. قانون مبني الأدلة والاعترافات، فمن الممكن جملة صغيرة تخرج منك أمام المحقق القضائي أو المحكمة المقصوى يتغير مسار دعوى مكملة الأركان وتصبح صالح الخصم. تحيات أخوكم ابن ديارة حسن الزهري. الحية وكل تقدير لك يا أخ حسن، أجدع محامي فيك يا ديال. حنروح البريك، وبعد البريك راجعين نكمل. بانجور للساعة
1: شو راجعين ليكم متواصل شوية وراجعين الرشيد لكم. إنها الثامن بتوقيت الرشيد الأم.
2: المشق بودر، اشتري بالأقاط وبالكفيل سيارتك ماشي موتوز، سيارات البي واي دي بالإضافة لموديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. ألوان بغداد كرادة خارج مقابل نادي الدية. الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مواور محطة وود المستنصرية.
3: الماشي موتور.
2: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسود.
3: الماشي موتور.
2: للاستفسار اكثر مرسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك والانستغرام الماشق موتورز. اتصال على الرقم المختصر 6242 من كافه الشركات. الماشق موتورز، اقساط ويانا اسهل.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعات، تلفون، غسالة أو ثلاجة، غالباً راح تحتار، وأنيها بدل ما أختار أحتار وياك. لموت هاي هي اللي راح تخديتك وانت ياك غير تشيئي من هوات جالكسي وتستعبي أقوى وثايا. لف الفرصة اشتري اليوم وادخل بالأسبوعية هدايا قيمة سانسون.
5: ويان دراصيفك أرضو ربحك أكثر، امسح رمز الفار وارسل الكود على الواتساب لفرصة ربح جوائز أسبوعية عديدة، نقول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات من WX5. اشتري 10 كريم واحصل على 1 مجانا.
6: اتد إعلان مفيد ويوصل أكيد، يوصل أكيد والربح يضاعف والخير يزيد. كل أهلا أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد قناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 0805 500 600، وعلى البريد الإلكتروني info@alwasitdia.com.
1: رجعنا الرشيد وياكم. أحلى صباح للرشيد أف أم.

0: مستمعات رشيد، ربي يحفظكم إن شاء الله من كل شر. تحياتي لكم.
1: صبحك الله بالخير والعافية أخونا الراقي والمحترم أبو عبد الله، إن شاء الله صبحك حلو وإن شاء الله تتحقق بأشياء حلوة تجني ثمارها بكل يسر وسهولة إن شاء الله. يا عيني أبو موسى صباح الخير.
2: أبو موسى صباح الورد، أحلى بنة طيبة. ألف تحية للستوان الطيبة وللمخرج وكل المستمعين. تحياتنا على القيس الطيب، وتحياتنا اللماوة الطيبة، تحياتنا الصافي حبيبي. ألف تحية إلى حسين الشيباني حبيبي وكل المستمعين. ستبان عيوني، قولوا آمين، قولوا آمين
1: آمين.
2: قلت آمين إن شاء الله خسارة ريال مدريد. وستبان وديش إلى قاعد يمك الحجي الوالد، تستحي تخابر، تستحي تاكل، تستحي ترفع تليفونك، عود ليش يعني؟ ما أعرف ليه ستبان، أنا صايرة بي صراحة يعني أستحي حتى أسولف بالتليفون إلى قاعد يم الحجي. ألف تحية إلى ستبان الطيبة.
1: متأكد متأكد بس يم الحجي تخاف؟ ها؟ الله ينطي العافية ويطول بعمره، وندل على شيء دليل التربية الصحيحة، أنه هو دائما ينبهك من أنت صغير، تتكون عند الإنسان هذه الرهبة من الأم والأب، لأنه هم دائما يأخذون دور الموجه، أو أحيانا يعني يعاقبوك هواية مثلا، فمن تكبر تبدي عند يعني تستمر عندك هذه الأمور، يعني مثلا ما تدخن قدامهم، ما تعلي صوتك، ما تشاقة، تستحي مثلا إذا هذه، ما تخابر زين، يعني هم وزوجتك هم يعني خطيئة.

آسيوية تحديدا، يعني بيها عوالم وطاقة عظيمة جدا. عموما جبناها على تشين تشانجو.

بونجور، صباح السبع سعادات عليكم، ألف سعادة يا رب لحضراتكم، وأهلا وسهلا بكم في صوت الصباح. احنا عندنا بالعراقي مفردة التغليس، غلس. شبيك شو مغلس شو مغلسة؟ التغليس باللهجة العراقية يعني تسوي نفسك ما منتبه، او تعرف الشيء وتسكت عنه وتتجاهله عمدا. مثلا اعرفه يكذب بس مغلسة عليه، أعرف أنه فلان دا يكذب بس أسوي نفسي ما أعرف، أو شفته مسوي شغلة غلط وبالمقابل غلست، شفتها وتجاهلتها وما علقت. مو؟ أو أحيانا واحد يقول لك بس مو تغلس علي، لا تغلس علي، يعني لا تسوي نفسك ما تدري أو غير مهتم. أوكي؟ إذن اليوم تصبيحتنا وصوت الصبح يتكلم عن التغليس. شنو الكذبة اللي انت مغلس عليها بمزاجك وليش؟

مرات مو كل كذبة يحتاج مواجهة أحبابي، يعني مو كل كلام أو كل فتشي يكون عكس الواقع تحتاج تواجهه. بعض الكذبات نعرفها ونخلي صاحبها يعيش الدور وحده، هو شوف ايش وقت يعني الطق النفاخة مالته زين، تريد الطق تريد ما الطق يطير. مثلا توصل مرحلة أحيانا يوصلك تقول له دطير فيطير. شنو أكثر كذبة تسمعها وتعرف فورا

0: بلدك. اتصل على آسيسيل 0 7 0 0 1 4 1 5 أو على زين العراق 0 7 8 0 2 1 4 1 5 أو على 0 7 8 0 2 1 6 1 7. راديو الرشيد. أهلا بكم في راديو الرشيد، أهلا بكم في بانجور وفن التغليز. من يتقن هذا الفن؟ ناخذ أول اتصال. بانجور.
1: صباح الخير ستوان.
0: صباح الورد.
1: هاي أول مشاركة لي يعني
0: بالراديو،
1: كل مرة بصمات.
0: أهلا أهلا، من وياي؟
1: أنا أخوكم مصطفى الباشا.
0: أهلا أخ مصطفى، شو أخبارك؟
1: أنا بخير ما دام نسمع صوتك.
0: يا عيوني، عساك يومية بخير. هلا باشا.
1: فن التغليس اللي جنابك حكيتي فيه هي صناعة المحبة بعض الآخرين لك، يعني لمصلحتها الخاصة. مثلا يقول لك والله أنا ما أردت تروحين كذا مكان.

0: مارته وهي المصلحة خاصة إله، لا المحبة ولا الخوف. هاي المواضيع اللي أنا يعني دائما أغلس عليها.
1: زين، يعني إذا يعني ما تقول يعني لا ترحين.
0: لا لا العفو، هو المقابل يقول لي، يقول لي مثلا مارتك تروح بكذا مكان أو مارتك تسوي هذا الشيء، خوفي عليك أو محبتي إليك فما خليتك تسويه، هي المصلحة خاصة إلي.
1: زين،
0: هذا أنا غلط يعني. أعرف لا محبة ولا خوف.
1: الله الله، فهمتك فهمتك. لحد الآن أنت مغلس على كم واحد؟
0: والله هواي بالعمل يعني، تعرفين
1: حضرتك
0: العمل داخلي مبني على مصلحة.
1: حضرتك بالسلك العسكري؟
0: بالضبط.
1: نعم، فتصير هواية عندك.
0: تصير المواضيع، لأن أنا مواضيع إدارية فتكون هواية دام ارتباط ببعض الناس.
1: نعم. يعني أبرد رأس ها؟
0: أبو هواي.
1: أوكي.
0: هواي كلش هواي، لأن المناقشة صعبة راح تكون.
1: أي صح.
0: ومحرجة منا.
1: يلا، أهم شيء أنه أنت تعرفهم حقيقتهم وتتقن هذا الموضوع. الله يصبرك أكثر يعني، ونورتني يا باشا.
0: أنا حيل فرحان أنه أول سمعت صوت الشيء مباشرة لايف وشاركت لأول مرة.
1: نتشرف بيك والله، نتشرف وإن شاء الله التواصل دائما يعني.
0: شكرا على هاي البسمة اللي تطلعيها على وجه الناس.
1: شكرا بوجودك. شكرا أستاذ مصطفى، حياك الله عيني. زين، شوفوا، التغليس يراد لقوة أعصاب، يراد للواحد يعني. هسه مثلا آني ما أعرف أمثل، آني يبين بوجهي كل شيء يعني، قد تحاول أحيانا وسام مثلا تضم تعابير وجهك أو تتقمص غير دور، بس يبين بصوتك بحركاتك بعيونك ملامحك كلها تختلف. أكو لا بكل برود أعصاب كلش يعني، طبعا دول المتمرسين على هذا الموضوع. فيراد لإتقان يعني، التغليس يراد لإتقان حتى تقدر تمشي الأمور يعني. يعني هسه كم واحد مغلس على زوجته مثلا لأنه ممكن مهملة، ممكن ما أعرف شنو، بس هو لطيف وياها وخلوق ومن بين لها، مغلس عن إهمالها، يقول أكو أمور أفرض موجودة، أولاد، هي مثلا شريكة حياتي، الخاطر البيت على مود كذا يعني، هذه الأمور. وأكو أيضا شقد أكو نساء مغلسات على أزواجهم يعني، هو خائن مثلا، مهمل ما أدري شنو، بس هي مغلسة تقول لك يعني أنا وين أروح، فخليني قاعدة ببيتي وأسوي نفسي ما أدري.

0: صباح النوير، يا هلا، من وياي؟
1: صباح الورد، شلونك عبد الله؟ وايهم
0: هلا والله، شلونك يا عبد الله؟
1: شلونك صحتك؟ عساك بخير.
0: بخير وانت طيب، يا هلا.
1: الله يخليك. طبعا هذا موضوع التغليف، يعني صدق الراد للممارسة،
0: مو صح؟
1: انا من واحد يشرب قدامي، يعني ما اعرف اسلك ولا اعرف اغلف.
0: اني هان
1: يعني قبل مثل ما قلت تعابير الوجه تختلف،
0: اي
1: يعني اضرج واختنق، واذا ما اقب ما اقدر،
0: احتمال كتله يعني صراحه. يعني
1: معي على بابا، انت شو تمشين علي؟ شو تكذب علي؟ غير قدام مكاني.
0: اي زين،
1: هذا موضوع كلش صعب. بس انا اقول لك شغلات مرات، يعني انا اسلكها، اللي هي مثل ما قلت موضوع المرأة. يلا الحياة حلوة، خلص
0: زين. يعني هاي سهلة، اكو امور تسلكها، اكو فرق بين التسليك

0: كبير ما تقدر تغلس عنه. أوكي ممكن تسلكه يعني تحط الطينته بخده مثلا، بس تقول له يلا مشيها، يعني أنت مو أذكى مني، أنت مو أذكى مني.
1: بالضبط ممكن أجله من أشوف القدام دير يصير دوتي ومشي
0: شغلاته علي. شقد أكل واتي يا الله.
1: أي عافية. فلازم أعطي كفخة صغيرة أقول له يا بي ترى تقولوتي ترى أنت غبي إذا نصور فتوين علي.
0: عافية عليك، عافية عليك أبو أيهم، نورت الدنيا كلها.

0: عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

هلا ومستمعينا، صباح الخير. إن شاء الله يومكم جميل. واليوم في صوت الصبح نحكي عن التغليس، تقنية رائعة، تقنية سلوكية رائعة علينا كنا أن نتقنها، سيما أحبابي في هذا الزمان، يعني لأنه أنت إذا تنتبه لكل صغيرة وكبيرة، لكل شاردة وواردة،

العائلة غيرها، هم ذولا أكثر ناس تحتاج تغلس على موتهم، أو عملك ممكن عملك، بس أكو أمور عيب تغلس عليها، تعرفوها يعني أكو أمور ما يصير واحد يغلس عليها. يعني مرات نسكت عن الكذبة لأنه الحقيقة مو من مصلحتنا، مو أنت إذا تواجه بالحقيقة يجب أن تتخذ موقف.

0: يعني عندك قابلية التغليس يا عيني ولا ما عندك؟ واحد يقول لك أنا ما عندي قابلية أغلس وداري مزاج فلان وفلان وعلان ابن من دروح بابا دطيب. والله أقعد أغلس لك أنا. عندنا اتصال. مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير تطبان، شلونك شرع عفيفي؟
0: اهلا استاذ صباح الورد، من وياي؟
1: الله يا اخو باشا.
0: اهلا يا ابو اخو باشا. اخو باشا ليش ما تقول لي اسمك؟
1: ها
0: ليش ما تقول لي اسمك؟
1: ماكو فرق.
0: ها
1: والله ماكو فرق.
0: اي ماكو فرق وحياك الله.
1: يلا
0: أنا راح أغلس. غلسي غلسي زين. قل لي أنت أشهر تغليسة على منو غلست؟
1: والله ستبان باع خلا قل الشغلة هي أكو شغلة العراق كله مغلت عليها.
0: وهي
1: أكو شذبة هي العراق كله مغلت عليها، شذبة وزير الكهرباء. يا وزيري شدوا لنا إياه خلوه. وقال هاي 4 سنين الكهرباء فيكم 24 ساعة يوم راح نموت
0: ما الكهرباء 24 ساعة. هسه تعبت الحكومة رحت على وزير الكهرباء.
1: هو هاي أفضل شيء يعني مو بقية بالله بس هاي ما الكهرباء والعالم ملت الكهرباء.

0: زين.
1: يعني ايش كان ما كان اخذ فلوس من عندي. يعني حاولت اغلس ما قدرت عمي جن.
0: اوكي.
1: قلت لك راجلها واحد خبره. ايوه. عدي المره ما شاء الله الحمد لله يعني.
0: زين منو اكثر تشوف يتقن التغليس، النساء لو الرجال؟
1: لا مرات الرجال.
0: الرجال يغلسون.
1: اي نعم.
0: ايه خصوصا
1: وانا تغلس على رجلها من
0: بالاعياد
1: يلعب ذيله من وراء زوجته
0: عافيه
1: اكو معينه
0: والله تقطع ذيله المفروض
1: والله يا مالت هي
0: الطبخه الا وذكريا
1: لحيز عم العدي
0: اي
1: هي مالت هاي مو رجوله لان الشخص يلعب ذيله من وراء زوجته امانه يعني والله بدون تمثيل
0: عافيه
1: مو رجوله الله رزاك بمره بالحلال وبالتوازن
0: هو لوتي عليها يعني ادري انت تتلوت على مره على موجه
1: لا مو احيانا انت تجي مره عبرتها بلف مرحله
0: صح
1: تعرف كل سوالفه وتعرف وين يضم التليفون جوا الكوشن وغيره بس اقول لك الخاطر جهالي ساكت عبر
0: اي فتغلس
1: اي نعم
0: على
1: عندها نعمه حرامات يفقد هاي النعمه
0: فعلا والله
1: تحياتنا لك
0: ألف تحية لك أخويا محمد نورت يا عيني شكرا شكرا ننتقل إلى رحمة الله لو اتصال يلا ألو هلا أبو موسى
2: صباح الورد أحلى بنا الطيبة
0: يا صباح الفل
2: على كل المستمعين
0: صارت عيوني شلونك أنت عيني
2: الحمد لله على كل حال الله مطيعه وصحة نعمة هاي مرة رب العالمين
0: طبعا الحمد لله
2: الحمد لله على كل حال
0: فن التغليس تعرف تغلس؟
2: والله أغلس مرات يعني مرات الجبر كيف هذا اللي يتكذب ويصدق كذبته؟
0: نعم
2: كذب عليك أقول لك شايفه اللي يكذب ويصدق كذبته يعني يرتبها أنت تنجبر يعني تنجبر صعوبة شو تسوي؟
0: صح
2: يعني تنجبر أنت تقول لا صحيح صحيح وانت تدري بيها كده كيف تسوي الجامعة والله كيف تسوي سبحان
0: زين مرات الواحد أهم شيء يغلس عن أمه وأبوه التغليس الإيجابي خلينا نقول اللي هو لما يكبرون بالعمر الله يطول بعمرهم ويرحم اللي فارقونه يعني يبدي مزاج الأب والأم يكون نزق أكثر يعني يبدي مزاجه خاص يصير فممكن يقول لك كلام قوي أو ممكن يسوي لك مشاكل فعليك أن تغلس إيش تهيجي شي؟ إيش تهيجي شي؟ أنا صوتك مدى سمعة
2: هسه شلونك هسه شلونك
0: سد السبيكر احكي جايه من التليفون
2: اي هسه شلونك
0: احسن ألو. احسن زين
2: اي بالضبط كنت حاسه معك ستبان غصبا عليك الصراحه غصبا عليك يعني الوالد والوالده لهم حق عليك
0: نعم
2: لهم حق تغلس ولهم حق يلون عليك حتى لو كلام مجرح كلام يؤذيك انت الممنون تعبر الكلام وانت الممنون لان بعد هو والدك ووالدتك ما تقدر تحكي ستبان يعني وخاصة اذا كبروا بالعمر لازمك ماشيهم ستبان ماشيهم يعني على رأيهم تماشيهم على كلامهم تبجلهم خاص تدللون لان ما تقدر تحكي كلامهم ولا تقدر انت يعني تقولهم هذا شيء غلط تعرفين انت الوالد والوالدة من يكبرون يصير يعني كلامه حقي يصير كلامه لازم يمشي انت لازم تعبر ما تقدر يعني ما تقدر تقاوم قدامهم وتكسر كلامهم
0: نعم
2: يعني من حقهم عليك نبت ما ربوك نبت ما جابوك هيجي بالقماد وربوك ويا ما داروك غصبا عليك تداريهم وتسمع رأيهم وغصبا عليك انت الممنون
0: صح. صراحة
2: الأم والأب ما حد يجيبهم ستبان الأم والأب ولا توقع أم أبو ما يريد مصلحتك
0: طبعا
2: من سبع المستحيلات الأم والأب كلها تريد مصلحتك ويريدوك بالزين

0: مو بالأخير أنت لما يكبرون وكبروك وأنت صرت بحالك تذبهم، لا بعد ما تمشي بكلامهم، لا والله زعجوني أني، زعجوا مرتي أو زعجوا جهالي، لا الأب والأب خط أحمر.
1: طيب
0: تكلمون تسمع كلامهم وتكلمون.
1: طيب بارك الله بيك، والله كل التحايا لك أبو موسى.
0: أنا التحية للاستقبال، تعذريني خالص زعلت استقبالنا الطيبة.
1: أفا عليك، أفا عليك، الله يبارك بيك ويديم الطلة الحلوة علينا أخويا. شكرا جزيلا يا أبو موسى. طيب الله خاطرك، شكرا جزيلا. ناخذ اتصال بعد. بانجور.
2: ألو، صباح الخير
1: أبو دلة الجميل، صباح الورد.
2: الله يجمل عيونك ويجمل حياتك بجاه النبي محمد.
1: هلا بالغالي، شلونك يا أستاذ أحمد؟
2: يسلمك يا غاليك، شلونك في تبان؟
1: الحمد لله.
2: وأستاذ وسام وجميع المستمعين والمستمعات، وبالأخص الأخت الفاضلة المتفضلة علينا دائما اللي تحير إلها سحر الخفاج
1: حياتنا إلها
2: الشيباني وجميع المستمعين.
1: أبو دلة فن التغليس.

0: قاعدين على الأكل، الطفل تكلم كلمة ما حلوة، بحلقة أكل دا يأكل، ينظر براجدي شوية ويغمى عليه وسط الجلسة مع كلام بذيء، مع أنه الكلمة اللي تلفظها وسامعها من أمه وأبوه، يعني ومن وين يعني جتي، فيتم ردعه بهذه الصورة حتى ما يدري دره، في حين الأم لو مغلسة أو مغطية، أكو فن هذا الذكاء العاطفي اللي دائما ما أذكره، يعني أكو أمور مشيها. هسه مثلا واحد دا يحكي وياك، يعني صير مثلا رجل يحكي ويا زوجته ويا حبيبته يلفظ اسم غير مرة، ولو أنتوا هسه متعلمين كلها حبيبي حبيبتي حتى ما تغلطين اسمها، أي قل لك أنا قاعدة أقول لها فلانة وفلانة كلهن حبيبي لو كلهن حبيبتي وفضل، فممكن كان التغليس عن هذا الطفل، أسويها بضحكة أو لا ماماتي أقولكم إيش صار فلان سالفة، يعني الأم الذكية تقدر تدير هذه الأزمة بصورة أذكى من إنه أعنف الطفل أو غيرها. وياما وياما نشوف حالات تعنيف أطفال على مود أشياء تافهة جدا، بالأسواق راد لفتشي يريد يطلع راسه من السيارة، يريد ما أعرف شنو، يتم يعني معاقبته وينطون للطفل أكبر من حجمه وكأنه كبير، في حين تقدرين تغلسين عنه. أي نعم أكو أمور يعني ما يصير تغلسين عنها، لا لازم تنحل فورا منك ومن أبوه، بس أكو أمور بالهداوة بالهداوة. فالوالدين والطفل هذولا اللي مجبرين أن تغلسون عنهم، مجبرين. الآن نرجع إلى لا ما نرجع، راح نروح لبريك التسعة أحبابي، وبعد البريك راجعي لكم، خليكم منتظرين
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج، هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و 3 سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: المشق ووتر،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتور،
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتور.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام الماشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. الماشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً،

0: بانجور من قلب بغداد من راديو الرشيد على 91.5. ما ننسى نسلم على الناس اللي دا تسمعنا على الساتلايت، بونجور على عيونكم، وتحية للناس اللي دا تسمعنا على مواقعنا الإلكترونية وتردداتنا الرقمية، لا سيما الابليكيشن اللي موجود على جهازك الاندرويد او الاي او اس. اللي ما محمله الله يخليك حمله، راح يكون كواليتي اكثر وين ما تروح. يكون موجود معاك التطبيق يعني داخل بغداد خارج بغداد خارج، يكون موجود معاك التطبيق يعني داخل بغداد خارج بغداد خارج العراق وين ما تريد. اوكي، شلون تحمله؟ تكتب بالجوجل بلاي او الاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام. رجعنا للواتساب ورجعنا لحسين الشيباني الغالي. صباح الخير.
1: صباح الخير على ستوان الغالية، صباح الخير على المخلص، صباح الخير على المستمعين، وصباح الخير على كادر الرشيد موقر. ستوان لفت انتباهي يعني هالسنة والعام انه بذكرى المولد النبوي الشريف ماكو برنامج يحكي يعني بالمناسبة هاي، عدا بعض الأخبار يعني العادية مثلاً الاحتفالات العظمية وبس، يعني ماكو مثل قبل إنه نشوف مثلاً برنامج يحكي يعني على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، لو مثلاً الأفلام هاي الإسلامية شيء ما أخطر الرسول فجر الإسلام الرسالة، هسه الرسالة إحنا شايفين دائماً، بس مثلاً أكو هاي أفلام يعني ماكو خصوصية بهذا اليوم يعني أشوفه بالقنوات أقصد. زين البارحة اضطريت إنه على اليوتيوب أشوف لي فيلم شيماء أخت الرسول، وراها أوبريت الليلة الكبيرة لسيد مكاوي، كنت مدمن عليها يعني بهيج أيام كانوا دائما يطلعوها، ما أعرف السديش مدى يطلعوها يعني. تشوفين البارحة القنوات كلها أغاني لو أفلام هاي العربية القديمة لو مسلسلات التركية، يعني زين انت ليش ما تسوي خصوصية بهذا اليوم؟ هو مولد نووي يعني. مع تحياتي.
0: مرحبا بيك ابو علي. يعني اني دائما اقول اللي قلته حضرتك، لولا فيلم الرسالة لمصطفى العقاد رحمة الله عليه كان نحكي تحكاية

حياتنا. يعني ماكو اهتمام بالإنتاج الفني الإسلامي رغم كل هذه الإمكانيات الضخمة والتطور. يعني أوكي هسه السينما الإيرانية اشتغلت شغل يعني ولا أروع من أصحاب الكهف وانت صاعد على يوسف الصديق على غيرها غيرها من الأعمال. السينما المصرية يعني عندهم رابعة العدوية وعندهم هو الرسالة ورابعة العدوية وعندهم تلفزيون اشتغلوا هواية هواية أعمال. احنا شعدنا العراق والله ما أدري شعدنا شعدنا احنا

0: اوكي هسه واحد مثلا يقول يراد لها ميزانيه ضخمه لانتاج هذه المواضيع، زين بالمقابل ليش دا تنصرف ميزانيات ضخمه على انتاج مسلسلات تافهه ما تعالج مشكله اصلا يعني فانتازيه، ويطلعوا لك ناس عبالك ما ادري وين عايشين، يعني عبالك ناس عايشين بثاني فرع بالجنه. ليش هذا يا ماما؟ لا هذا لا يصلح الكلام، عيب عيب. يعني والله لا لا لا، اكو تفاصيل يعني مضحكه، تفاصيل مضحكه. تشوف هذول مو عراقيين، هذول مكوكين روبوتات، يعني بالشارع العراقي ماكو هيجي، ارقى عوائل العراق ما يحجون هيجي، ارقى عوائل العراق. فتشي خلقوا لك فتشي انه طبعا هذا ما ينسف الاعمال الجميله والجيده اللي تم انتاجها، زين ناهيك عن نقل الروايات الخاطئه من مصادر خاطئه، مصادر دينيه وغيرها. فاحنا لولا فيلم الرساله يعني كان ما حسيت بالمناسبات الدينية أصلا. زين تحياتي لك يا حسين الشيباني، وتحياتي للمنتجين العراقيين، إلى وزارة الثقافة، إلى نقابة الفنانين المحترمين، إلى السيد النقيب جبار جودي الله يحفظه وينطيه العافية. احنا نحتاج انه نسوي فتشي يهز الكون، ممثلين عمالقة، امكانيات موجودة، يبقى التسويق وما تسويق، هم نفسهم يسوقون اكيد، هو راح يكون متمكن من ادواته ويتم تسويقه. بس احنا ليش ضالين تحت رحمة مصر مثلا، ومصر تودي الرابعة العدوية وجابت رابعة العدوية، وما أدري منه شيء ما أخت الرسول صلى الله عليه وآله، ذني كافي كافي، حتى الرسالة كافي كافي، افتهمناها. هسه جهنم صاروا يجابون من فيلم الرسالة على التاريخ، ما الدعوة الإسلامية والدعوة السرية والعلنية والمعرف شنو، والله العظيم. المهم تحياتنا لأهل العظمية اللي كل سنة يكونون هم المركز للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بوركتم وأجركم الله جميعا. ننتقل إلى أبو محمد، بعثنا فويزين. صباح الخير.
1: صباح الخير سدوان.
0: يا هلا.
1: نزلت المعسكر، معسكر الرشيد.
0: فضل.
1: سووا بي جسر، سووا بي نفق، سووا بي نفق، وأشهر يمكن سنة ظلوا يشتغلون. أشو الازدحام نفسه يوصل لل يمكن 4-5 كيلوات، ما ادري قد الازدحام صار من وراء طشه. يعني انتم كملتوا الجسر وكملتوا نفق وطشه ما تصلحوها حتى العالم تمشي. صباح الخير. اللهم خذ مننا وديهم.

0: اللهم شلحنا وغطيهم، اللهم انفخنا وفسيهم.
1: سالمين سالمين ابو محمد، ما ادري ابو مصطفى شو السالفة، كلش صرت عادل امام. عباس الحمداني، صباح الخير يا عباس.
2: صباح الخير خيتي الغالية ستمان، ياك عباس الحمداني، شلون الشخبار؟ ان شاء الله بخير. والله ستي مو ضابها صامت، البارحة عطلة، كنت سيارتي عاطلة طالع اصلحها، واول بارحة طابق انا بالمحمودية انتظر كراوي تجيني على التطبيق، وطابق ومطف يعني عالق، تدرين ما اقدر اطفي الراديو على مودكم، على مود المستمعين. تقريبا ربع ساعة نص ساعة شغلت السيارة، طلع الباتري قاعد وقع بيها، وقع بالمحمودية بشارع مقطوع، باتري قاعد تشسي وشلع قلبي، يمكن ساعة ساعة ونص يمكن للعشرة يلا شغلت، قدرت اشغل السيارة، رحت جبت باتري زين كله من وراكم. والله ما لا بصامت، والله ما اقدر اعوفكم مال ست الغالية، تحياتي لكم المستمعين.
1: عيوني اخويا الغالي، وين ما تكون المهم انت سالم، والله يبارك فيك، وإن شاء الله سلامة، ألف سلامة عليك وعلى الأهل يا عيني. أبو حمودي مشاركنا بفويز، مرحبا.
3: ستبال صباح الخير، صباح الخير يا أحلى برنامج وأحلى كارة. ستبال بس حبيت أنا على شغلة، يعني صراحة أبيتني حيل الشارع،
1: أي
3: باصات يعني.

0: حفر كارثة، ما نقدر صراحة نمشي يعني يوميا معوج لي ويلي بسبب الحفر. يوميا تفاجئ بحفرة، الله شاهد، الله شاهد على يوميا تفاجئ بحفرة جديدة.
1: يعني تحياتي لك أبو حمودي، إن الجماعة دي يشوفون ويغلسون مغلسين عن الهاي. أنتوا شوفوا غلسوا، غلس عن الطسة، بس شون يغلس عنها؟ يعني وين يروح؟ وين ينطي وجه المواطن؟ يعني دا تصير حوادث، سيارات دا تخرب الدنيا. زين هذا اللي مسوي عملية، اللي عنده ألم، اللي عنده ما أدري، ما أدري يعني وين توصل الأمور، ما أعرف. بس كل اللي أعرفه أنه أنا ما أتوقع خير منهم، ما أتوقع. بارحة دا يبلطون عود ساحة 10 أمتار تقريبا، سووا لهم وأشدنا بيهم وحييناهم، والله وبيضت وجهنا يا صناديد، والله والنعم وعافية. وصرت أحكي أني، قلت لهم أني بعدين من أصير بيبي راح أحكي الأحفادي بطولاتكم.

0: سرور للمخرج الراقي والمستمعين. عن أي حب تتحدثون؟ والسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام كانت تقرأ القرآن، فلما وصلت الآية التي فيها تعدد الزوجات خفت صوتها حتى لا يسمعها سيدنا علي، فضحك وقال: تساويهم كلهم أو كلهن. يعني ما أعرف مصدر هذا الكلام، بس هو يمكن يعني من قريحة الأدب العربي. بس الله، يعني فاطمة الزهراء سيدة النساء سلام الله عليها، وبطل الأبطال أبا الحسنين، يعني هؤلاء هذان الملاكان. يعني ممكن منو تكون زوج تلات؟ أمير المؤمنين منو ممكن تكون زوج؟ منو الكفوءة أن تكون زوجته؟ وهي كذلك، من أكفأ من علي؟ الله. صباح الورد للستبان، آني ضيف جديد الهلال ابن الناصرية. هلا بالناصرية وأهل الناصرية وبالهلالية، وحياك الله يا عيني، منور يا ابن ذي قار. عندنا بعد مسج من علي الزيدي. صباح الخير ستبان، أريد أعرف البلدية والطرق شغلهم، بس تفليش أو جباية أو عليهم واجبات، يا ريت تذكريهم الذكرين بواجباتهم. علي الزبيدي، تحياتي إليك يا علي. يعني هم يعرفون واجباتهم بس ما يسووها، وأنا يا ما حكيت والله. يعني سامعين بلي يقول لك والله وقع شعري من هذا، أنا وقعت أسناني من الحكي. تشوفون دا حاول ما أذكر كلام بحرف الثين، يعني ما عندي ثنون. علي بعث لنا فويس، صبحك الله بالخير والعافية.
1: ستوان صباح الخير عليك وعلى المخرج وعلى المستمعين جميعا، اللهم ربي يحفظكم. والله العظيم ستوان البارحة بالكرادة مسوي لهم زفة ملاليات، ما تعرف شنو السالفة. هو اللي طوع 10 أمتار
0: شفت،
1: وطبقة ثانية الله وكل سوى نزلة طسة أقوى من عدها، سوى لهم طبرة بالشارع مال التبليط. تعال شوف يومنا بالقادسية، الله يساعد. القادسية هجموها هجم، والله هجموها هجموها هجم القادسية
0: مع الأسف. هم عباك حاقدين هاي.

عطلة مال المدارس، تشوف ذول الدوارة اللي يفترون بالحجارة على جام المدرسة. حاقد، شون يبنيك هذا؟ هذا هو دخل مشروع لهدمك، لتحطيمك، حطمهم الله.

0: لا وش سووا بعد فتحات الصرف الصحي أجلكم الله، بلطوا فوقها سدوها، وجاينا الشتاء والمطر زين، هاي شنو هسه شي يسوون؟ يقول لك ها تعب تاني، سدينا المنهولات، خلي طلعوا آليات جديدة ومشروع جديد، وكتابنا وكتابكم، وقال وذهب وأصرف ما أصرف، أريد ما أريد، حتى يفتحون هالمنهولة هذه. زين انت اللي بلطت ما شفتها؟ ها صدق تحجون يعني؟ ما ادري دولي، ما ادري يعني، ما ادري والله العظيم، ماكو كلام يوفي حقكم بصراحة يعني. فلاح من ألمانيا، بونجور أستاذ فلاح.
1: صباح الخير راجل الرشيد، صباح الخير على مقدمة البرنامج، صباح الخير على الأخ المخرج، وصباح الخير على أخوتنا العراقيين من شمال العراق إلى جنوبه. تحياتي لكم، حبينا نصبح عليكم، أخوكم أبو حسن مقاطعة نيدرزاكسن ألمانيا، تحياتي لكم.
0: حياك وبياك أخونا أبو حسن، وصباح الفل عليك وعلى العائلة يا عيني. عباس الحمداني،
2: انت الغالي ستبان رحمه على والدي، ايش لا يسوون لنا فيلم رحمه لامك، ما ارد عمي فيلم اسلام من العراق، والله ما اريد، والله شاهد خلونا انت مال اختار زين، خاف هسه احنا واحد يحب واحد، اقسم بالله سوينا فيلم هسه سوينا طشار،
3: اي والله
2: خلينا رحمه على والديكم على فيلم الرساله احسن، رحمه على والديكم لا تسوون فيلم، قال الله شاهد بعد ما واحد يسلم على واحد بين كل هيك، الله يستر ندس يسول من جوا من الصفح، خلونا عم خلونا على الخياط احسن، جزاكم الله الف خير وتحياتي للجميع.
3: والله ما قلت الا الحق، يعني انا ما ادري ايش بي سالت يعني هالسؤال او استفسرت، يعني ليش ماكو انتاج اسلامي باعمال اسلاميه للمناسبات الدينيه؟ يعني خلونا على فيلم الرسالة، أولا هو العمل الأعظم تاريخ السينما كلها على مدى أجيال وراء أجيال، صرنا نقول المشهد قبل ما يبدي، وحتى لو منصين التلفزيون
4: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل.
0: زين فنذكر الكلام اللي موجود، ذولا إذا سوونا أعمال إسلامية، الله الله الله، يعني راح نصير صدق طشار. خلينا على فيلم الرسالة وعلى الحمزة صياد الأسود، والحمد لله.

تحياتي إلى سيد علي الزاملي، صبحك الله بالخير والعافية أستاذ. لا، سيد عدي الزاملي، ألف تحية إليك سيد عدي. يقول السلام عليكم، ممكن نعرف شلون نعيد البرنامج بانجور؟ للأسف ما بإعادة، مع أنه كان أكو بث يبقى على صفحة إذاعة الرشيد على فيسبوك، لكن لحد الآن ما استأنفنا هذا الموضوع بسبب الحقوق اللي تكون مفروضة علينا من خلال بث بعض الأغاني. يعني أغاني تطلع

0: بالبرنامج عليها حقوق فيحاسبك عليها فيسبوك من قبل المنشئ الأصلي أو المالك الأصلي. فلذلك اثنين شغلات فرصة بحياتكم، العمر فرصة وبانجور. كمية الغرور اللي دا تحيطني، يعني شنو لو شوفوا شو أنا باوع الوسام. شنو أستاذ وسام أنت شو تريد؟ حبي ماري شي. زين عمر البغدادي، هلا أبو خطاب.
1: صباح الخير والسعادة والمحبة والطاقة الإيجابية سدوان فيروز العراق، تحياتي لك وللمخرج وكل المستمعين. ظاهر هذا أبو مصطفى الازدحام مثر عليه شوية، تحياتي لكم سدوان.
0: صباح الفل عليك. والهلالي بعث لنا فويس.
2: ياكم الهلالي بالناصرية،
0: هلا بالناصرية
2: بغداد. أقول يسمونك خبيثة وانت من بعطيب،
0: أي
2: ويسمونك الملحة وانت حورية.
0: الله
2: ياخذني البعد ورد ليك الشوق، أكذ قلبي وصيحة الناصرية.
0: الناصرية
2: تحياتي لكم.
0: هلا بابن ولايتي ولاية والدي، تحية للناصرية بكل مناطقها بكل أقضيتها، قضاء الرفاعي، قضاء النصر، إلى قلعة سكر، سوق الشيوخ، وقلعة سكر يسموها الجلعة، زين سوق الشيوخ، المناطق المحاذية. تحية لكل ذي قاري، تحية لكل امرأة ذي قارية. يا ناس انتوا شقد حلوين وشقد طيبين وشقد شجعان وشقد بيكم الخير. تحية إلى دواوين هن بالناصرية العامرة بالخير والشجاعة والبركة، وأسأل الله أن المسؤولين يولون الناصرية اهتمام أكثر، رغم أنه أكو وايد يشتغلون حلو في بعض الأقضية، يعني أعرفهم شخصيا حلو، سواء مدارس سواء مستوصفات، أي نعم، بس الإيد بوحدها ما تصفق، لازم مجموعة من الإيدين والريد صفقة بصراوية. هلا بحبيبة قلبي وردة، وردة حمرة تقول حبيبة قلبي ستبان يا عمري أنتي يسعد لي صباح الحلوات الوردات اللي انفتحات الصبح في بانجور، شكرا يا عمري. أحبابي حنروح آخر بريك في بانجور وبعدها راجعين نكمل، انتظرونا
3: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
4: المشق موتور،
5: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من المشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
4: المشق موتورز.
5: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
4: المشق موتورز.
5: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
6: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
7: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

أهلا بكم مستمعينا في الأربعاء 26 من أغسطس 2026، مطالعة في عناوين صحفنا الصباحية الصادرة لهذا اليوم. نبدأها بصحيفة الصباح الرسمية في عالم عراقي. المالية النيابية تخصيص 10% من الفوائد النفطية وإدارة خماسية، تعديل مرتقب على قانون المرور، مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. أيضا الكتل السياسية تقترب من حسم الوزارات التسع وأعمالها التنفيذية تنطلق مطلع أيلول، إعداد ضوابط الشمول بمبادرة مليون أرض. باكستان تقدم تقدم مثمر في المحادثات مع طهران، والنفط تؤمن الوقود والمحافظة تفرض 12 ساعة تشغيل. بغداد تحت رحمة أصحاب المولدات الأهلية. في الصفحات الأخرى من الصباح، الزيدي يوجه باعتماد البطاقة الموحدة في الانتخابات، والقاضي زيدان يبحث في طهران التعاون القضائي، رفع تصنيف العراق ضمن المؤشرات الدولية للاتصالات، والشمري يؤكد ضرورة الارتقاء بالأمن المناطقي خلال استقباله سفيرها الجديد لدى العراق، فيحان يبحث تعزيز حضور الشركات النمساوية، وسط مطالبات بتنويع منافذ التصدير وتغطية الاحتياجات المحلية، اللجان النيابية تتابع تأمين الصادرات النفطية ودعم الوقود المصنعي. في الصباح أيضا تفاهمات سياسية تمهد لإغلاق ملف الشواغر في أيلول، استكمال التشكيلة الوزارية يدخل مرحلة الحسم، حصاد 100 يوم خطوات حاسمة لترسيخ السيادة وتوحيد قرار السلاح. في صفحة محليات من الصباح، العمل تخطط لتوسيع قاعدة المشاريع المدرة للدخل، وحددت أسبقيات التمويل وضوابط التسديد الجديدة. تشريع مرتقب لتعديل قانون المرور، تضليل زجاج المركبات وإلغاء مضاعفة الغرامات. النفط تنفي تأخير حصص الوقود، ومحافظة بغداد تقر ضوابط جديدة للتشغيل. مطالبات بحل أزمة المولدات وتفادي إيقاف الخدمة. في صفحة اقتصاد، نبهوا إلى صعوبة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج، خبراء حزمة الإصلاح الحكومي ركيزة لتجاوز الأزمة المالية. الاقتصاد الرقمي، فرص استثمارية واعدة وتوسيع في الإيرادات. ننتقل معكم مستمعينا من صحيفة الصباح إلى صحيفة المشرق ونطالع فيها.

عسكرية تطيح بممول للإرهاب وغسل الأموال. رغم نفي الحكومة، عضو في اللجنة المالية يؤكد قرب رفع الأصفار من الدينار. وبعد القبض على زيد المحارب، من يعاونه من داخل العراق؟ أول موجة مطرية رعدية في العراق مع نهاية شهر آب. في صفحة تقارير وأخبار، محافظ بغداد يطوي ملف المعاناة في أبو رشاد وإنجاز شامل لشبكات البنية التحتية والتطوير. دعماً لمفردات التموينية، الأسطول الأخضر يباشر بنقل 23 ألف طن من الحنطة من كركوك إلى ديالة. محافظ ميسان يفتتح مشروع تطوير كورنيش دجلة النموذجي في المرحلة الأولى. البريد العراقي يواصل تقديم خدمة نقل وتوصيل المظاريف الحكومية لصالح وزارة العدل. مدير المطارات والملاحة يكشف نسبة إنجاز مطار الناصرية الدولي وموعد استلامه المرتقب. أزمة ثقة واقتصاد كاش نحو 97 تريليون دينار عراقي خارج الجهاز المصرفي. البرلمان يستضيف وزير التربية، الاكتظاظ والدوام المزدوج على الطاولة. بالشموع والدفوف بغداد تحتفي بالمولد النبوي. وأخيرا 40 قرية تودع العطش جنوبي ديالة. انتهت عناوين الصباح في عالم عراقي، وبانجور يستمر.

صباح الخير والحظ الحلو والوجه الحلو عليكم يا أحباب. شنو تقول الأخبار في الفال والأحوال لهذا اليوم 26/8/2026؟ البداية من برج الحمل، اليوم أنت مفعم بالنشاط والحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدلاً من أنه يدفعك للأمام، فنظراً لقلقك الداخلي يصبح من السهل استثارتك، وأنت الآن تفضل أن تخبط رأسك في الحائط. أه أنا أخوك شكيرا. فالحمل يريد يرقع راسه بالحائط، يا بد طير. إذا كنت ما تقدر كبت هذا الاندفاع فقد تجد أنك تتجادل مع الجميع اليوم. يوم أخر منا اليوم، انطو درب. برج الثور، برج من الحمل الثور. من الناحية الصحية يا برج الثور، تعاني من حساسية شديدة لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي. إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة، يجب أن تغير مدخلك والتوصل إلى استراتيجية جديدة، وأن لا تسمح

الآخرين بتغيير رأيك أو خططك كثيرا. يلا للجوزاء. الأمور اليوم يا جوزاء تقع في مكانها الصحيح، يعني اليوم هسه صح، فمن حولك لا يستطيعون تجاهل حماسك وحيويتك بالعمل أنت تنجز كل ما تحتاج إليه، ويكون باستطاعتك تمرير الكثير من الأفكار الجديدة والناجحة. أيضا برج السرطان، يعني الأمور اليوم تقع في مكانها السليم، ولكن هناك معاناة من التجاهل عند برج السرطان في العمل، تنجز ولا ينجز الآخرين ما تطلب، حاول إعادة ضبط المصنع. أي شيء تخربط عندكم عاملوه مثل الموبايل، لو تطفوا وشغلوا، لو تفرمتوا، أو إعادة ضبط المصنع. برج الأسد، لا يمكن التغلب على العقبات والمشاكل التي تراها أمامك في الوقت الحالي إذا حاولت حلها بالطرق القديمة المعروفة. لازم يا أسد تغير مدخلك وتوصل إلى استراتيجية جديدة، وما تسمح للآخرين يغيرون رأيك أو خططك هواية، ده يتدخلون هواية بحياتك برج الأسد. هاي بس ضحكت بوجوههم، لا تضحك بوجه أحد، أنت أسد، أنت أسدة. يعني لبوة قصدي، أوكي؟ أسد ولبوة. برج الميزان، لا برج العذراء، برج العذراء عيني، برج العذراء. أي أنت شخص قادر على أنه تندمج بسهولة ضمن فريق بدون نزاع، وتسود الأجواء تناغم وتوافق مع اللي حولك. بإمكانك أيضا يا عذراء الاستفادة من هذا التأثير الإيجابي في نشاطات ترفيهية مذهلة أو بالعمل لدفع الأمور، وتكون فرد منتج. منتج، سوي لنا فيلم إسلامي. والله لأنه مرتب. من برج العذراء المرتب إلى برج الميزان، راح تصير صداقاتك أكثر عمق يا ميزان، وراح تسترجع مع أصدقائك أحداث وذكريات ماضية. لا تنسى في وسط المجموعات اللي تنتمي إلها وبالأخص راح تتشابك سلسلة إجراءات جماعية حيوية وإيجابية جدا، وراح تقودك بسرعة مذهلة إلى أهدافك. إلى برج العقرب، يبدو وكأنك يا عقرب تقف أمام مشاكل وعقبات لا يمكن التغلب عليها. لا تيأس، عليك تغيير منظورك للأشياء، وعندئذ سوف تبدو الحلول واضحة. لا تخاف من طلب النصيحة، حياتك الخاصة متقلبة بشدة في الوقت الحالي، حاول تعتزل الناس أكثر وتبقى تفكر وتجد الحلول بهداوة. إلى مولود برج القوس، برج القوس أنت قادر على الاندماج بكل سهولة ضمن فريق دون نزاع، وتسود الأجواء وتتناغم مع اللي حولك بانتظارك سفر قديم أو سفر قريب كنت قد خططت له مسبقا. هذا السفر سوف يجني عليك الأموال والرفاهية.
برج الجدي، من الناحية الصحية تشعر بالتوتر والقلق من صحتك هذه الفترة. أنت شخص ناجح في كل ما يخص مكان العمل، والقرارات الهامة اللي اتخذتها أثبتت صحتها، لكن يجب أن تأخذ الوقت الذي تحتاجه دائما عند التفكير في المشاريع.

برج الدلو لمواجهة أمور جديدة. الأمور مو كلها زينة ولا كلها مو زينة، خصوصا بالعمل. أنت ما تقدر تنجز إلا القليل، تشعر أنه أنت ما تقدر تنجز أكثر من هذا. لا تجعل هذا الموضوع يخيفك، هذه مراحل سوف تمضي بأمان ثم تذهب وتأتيك أياما جديدة.

أخيرا برج الحوت المائي. يا برج الحوت سويت بينا أنت برج الحوت، القمر بالحوت وراح يصير خسوف، وعلماء الفلك مخوفين إيش راح يصير، قولون إيش راح يصير، الله يستر. المهم اليوم يا برج الحوت تشعر بالسعادة، أنت مفعم بالحيوية على الرغم من أنه هذا يرهقك بدل من أنه يدفعك للأمام نظرا لقلقك الداخلي. يصبح من السهل يا عزيزي استثارتك، وأنت الآن تفضل أن أيضا مثل الحمل تخبط رأسك في الحائط، ما لداعي ما لداعي، طنشوا طنش طنش تنتعش. أوكي الأيام الحلوة جاية إن شاء الله، حرام اللي دسوا بنفسكم، الكل إنسان دي يأذي نفسه، حرام تأذي نفسك، حرام تأذي الإنسان اللي ما مأذيك، حرام تأذي الإنسان اللي عايش سعادتك، حرام تستغفله، حرام تسوي للي ما سوالك شيء. نلتقي باكر، باي باي.

0: خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على واحدة مجانا.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
5: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
6: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
7: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
8: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
9: أنت الكبير
10: يا بعد روح.
9: وهنيان نبيك.
10: الله يحفظك.
9: نتمشي وياني.
0: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: المشق فوتر،
3: اشتري بالأقساط وبدون كفيل سيارتك من الماشق موتورز. سيارات البي واي دي بالإضافة إلى موديلات أخرى، وأقساط لمدة 5 سنوات بتسهيلات عديدة. العنوان: بغداد كرادة خارج مقابل نادي الهندية، الفرع الثاني بغداد حي المستنصرية مجاور محطة وقود المستنصرية.
2: الماشق موتورز،
3: الفرع الثالث كرادة خارج قرب أسواق الوردة.
2: المشق موتورز.
3: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
0: رجعنا لكم

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة، ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقلال الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة المثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكي يستبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونسيف: مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيد.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: الأكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: ويسان درا صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن
3: على الرشيد،
2: على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

أكيد تحية لكل مستمعينا، راح نكون وياكم بهذا الوقت بالإعداد والتقديم عبير البياتي، ويرافقني بإخراج صعبة صعبة صعبة ثقيلة ثقيلة من السبت للأربعاء مرتاحة منها، بس شو نسوي؟ عمار كامل إجي إجي.

إذن مستمعينا كي تحية لكل اللي يتابعونا هسه، إذا كان مثل ما ذكرت بداية الحلقة، إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM من بغداد حصرا، وأيضا تحية لكل اللي يسمعونا عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية، وين ما كنتوا داخل العراق خارج العراق وين ما كنتوا راح تقدرون تسمعونا أكيد على تطبيقنا اللي هو باسم إذاعة الرشيد. وأيضا تحية لكل اللي يشوفونا هسه على بثنا مباشر على التيك توك أيضا باسم إذاعة الرشيد.

الأخضر الأحمر، الأصفر انتبه، الأخضر انطلق، الأحمر توقف، هاي كلها نعرفها. وأنا كويس ربي أيوة. 4 أيام أو أكثر يعني يجي هادئ، يجي لطيف، يحاول يصلح يعني المواقف مع الآخرين، فأنت حاول إنه تهدئ. تمام يا هسه وين حتى الموضوع والله نسيته، نوقف يلا. اوكي، فمن ضمن الاشياء اللي جتني خطرت ببالي انه خلال هاي الايام رح ناخذ كل

اللي ممكن يخلي له هذه العلامة علامة الصفراء اللي هي انتبه، أوكي؟ وشنو صار فعلاً؟ كافي أفلح. أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: شيء خلصنا اليوم البنجان هو فلاونزا على فكرة تدرون؟ يعني هو اجى جايب ويا فيروس الفلاونزا. يلا عندنا اول اتصال بحلقتنا. الو مرحبا.
1: الو يا لو الزمن غدار
0: اي
1: ونار الشوك تكوينه
0: يوم قاعده بعدين
1: قلت الزمان بخير ما دام عمار كامل منورنا يوميا.
0: اعتقد اكو غلط بالاتصال يمكن مو علينا.
1: لا لا لا لا مو غلط بالاتصال
0: مو علينا
1: تمام ما في شيء
0: هذا اتصال بي غلط مو علينا مو.
1: لا لا تحياتي ليش تحياتي الملك المكسر اللي نورنا اليوم العيله وحشه
0: ايه
1: ابو قلب الطيب اللي ما كان المفروض انه طلع لنا اغنيه ما الحمد لله على السلامه
0: نعم نعم
1: اي
0: نعم
1: انت ما قبل شو حكيت علي حكيت
0: كملنا كملنا الديباجه خلاص صحيح؟
1: لا لا قبل شو حكيت علي قصيت يشور عمي يشور عوفي ها شو يشور عمي عوفي
0: يلا محمد احكي لي شنو الشيء او الموقف اللي صار وياك مثلا يعني كانت اكو اشاره صفراء بيده يقول لك انه انت به لا تدخل بهاي السالفه بس انت يعني شويه تشجعت
1: بالكهرباء مال البيت
0: اي احكي لنا
1: ساعة الجوزة مال الكهرباء شوية بها نار.
0: ايه.
1: فجلت لأمي قالت لي هاي الجوزة أنت راح تشتغل بها نار.
0: زين.
1: سويها تعوفيها. هسه هي ما بيها شيء كلش ما بيها. والله ورا شو ورا ربع ساعة وكانت تشعل الكهرباء مال البيت كله.
0: حلو.
1: اي يعني هي
0: يعني انطتك اشاره صفراء وبنفس الوقت هي حمراء ترى يعني خطره
1: كل ما انا استهانيت من الموضوع ولا الا بطفائيه الحطبه بالكهرباء مال البيت
0: زين ف
1: انا كنت مصر انه ما اسويها وهي تلقائيا هي اشتعلت
0: زين انت ايش كنت مصر يعني المدة تتحدى بالضبط تتحدى القدر تتحدى
1: لا مو قلت لا جزء ما بها شيء هاي جو حار
0: زين
1: ايه وعفت لا وبالي بعدين هي تلقائيا هي اشتعلت كان دري امها ايش قلت لك؟
0: ايه
1: انت ليش دائما ما تسمعون كلام الامهات؟
0: ايه مشكله طبعا على فكره سبحان الله الامهات صدق والله انا ايه داخله موضوع من الحلقات يعني مرات مثلا ايه اكو اشياء انت تسويها يوميه ببيتك كلش طبيعي ايه كلش الوضع فعلا. طبيعي ابنك مثلا يلعب بشغله دائما يوميه كل شيء ما بي ما يوقع ما هاي هي تجي الامهاي بس دير بالك ليوقع يما ترى هو يومي يلعب هاي اللعبة ما راح يوقع هي تحكيها ماكو ما يعدي الموضوع دقيقتين يوقع هو بنفس
1: يعني سبحان الله قلبه يعلم
0: هو يومي اوكي يعني نفس يعني نفس الحالة يسويها كل شيء ما بي بس هي من تحكيها كارثة
1: طيب بس صدقيني التعبير من يقول ان هذا الشيء يصير
0: اي اي مو دا اقول لك اي فعلا
1: اي فلهذا السبب هم ايش تقول لي ما احنا الله سبحانه وتعالى انطانا نعرف انت ليش تعاندون بس يدعو

0: لا نار هذا عدكم ليش؟
1: زين طيب بعد لا تعيدها يعني تمام اوكي
0: وبعد ما عيدها تحياتي الملك المحترم اللي نورنا.
1: شكرا تحياتي لك اني باي باي نورتنا. يلا الو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟ ليش خيرك؟
2: والله كرهيت ليل ونهار.
1: خير
2: احبك.
1: نعم حبتك العافية إن شاء الله. شكرا. يلا والله.

0: أكثر من أمك أحبك شيء أكيد. نعم هي تخاف وتحبك أجل، بس تغار عليها بشيء مستحيل، وأنا خوف وغيرتي بل ليش أطولها وظل آخذ وجيب بجاهلي أهواك وأكثر من قبل. أكثر من أمك أحبك شيء أكيد. نعم هي
1: ناو ليل ونهار عم تفكر بعيشتك، رواتب بخطر، أيلول ما أدري إيش راح يصير، مولدات ما أدري إيش راح يسوون، الدنيا حارة، بنزين ماكو، صدق كذي فكر باي أمور ليل ونهار. ناو يلا عدنا. ألو ألو ألو كلها قام تقح اليوم، يلا عمي سما تقحون. ألو
2: أقول لي أنا أحبك وأنت حبي، أنا أحبك وأنت تدري، الله ربك والله ربي.
1: يلا سنحت الفرصة لعمار اليوم ما عنده غير هاي الشغلة، أدري بي كان. يلا أهلا، شونك أمير؟ مو
3: الحمد لله على السلامة شعبير.
1: شكرا، الله يسلمك.
3: شبي عمار كامل؟ شبي
1: سهلة على عمار كامل إن شاء الله.
3: أي والله
1: أي والله. هاي شنو هاي صدوق يعني
3: تعبير شنو ما ادري. يلا يلا طولت عليك وما ادري مو هو ده يكح وقلقني انا عبالي اكو خلل بالسياره، بعدين اكتشفت
1: لا شلون انا قحيت فهو راح يستمر. ونا بجانا واحد اتصال ما ادري ايش بيه مضروب.
3: والله شعيب والله شعيب.
1: كافي كافي جاوب
4: علي. راض بعشرتك لو تبقى بس نظرات، احس ذني الي وهذا يكفيني.
1: اي احكي لي امير.
3: سيد عبير ما ادري يعني انا بالسياره بس ما افتهمت شنو الخطه، شنو ضوء احمر شنو خسوار شنو.
1: اه اوكي، سؤالي يقول شنو الشيء اللي مر بحياتك وكان يعني واضحه اشاره الصفراء بي انه انتبه يا امير لا تدخل بهاي السالفه او لا تسويها او لا تدخل خشمك بهذا الموضوع. اوكي بس انت يعني عفت الاشاره الصفراء ورحت للخضراء قبل.
3: من تزوجت
1: شنو شنو علي صوتك علي صوتك.
3: من تزوجت
1: من تزوجت
3: يعني من تزوجت هواي امور كنت احبها غصبا ما علي، يعني مو احد جابرني
1: زين،
3: بس انا يعني قلرت هواي اشياء بس يعني ها هي
1: بس يعني
3: مثلاً أصدقائي اللي ما متزوجين أبا عليهم متبهدلين وإحنا اللي متزوجين متبهدلين.
1: يعني هذا مو قياس ترى السنجل عايش حياته.

0: دانسينج يعني مو قياس، هم ثياتهم يركضون بهالدنيا هاي
1: صحيح هي بس يعني
0: يعني يعني اسم مدرج قاعد كي انا اعرف هالسالفه
1: شو المشكله نروح اليوم قاعد لقيت دازت لي على انستغرام هيك وحده تقول ترى مو ضروري الرجال ياخذ راي مرتي يقول تريدين فلوس لو لا مو ضروري يوديها سبر يعني زين هسه طالع درجه الحراره 50 بنزين ماكو
0: اي
1: وبعد شنو دي سجلتي ما ادري شنو ماكو والراتب مال العالم ماكو ما ادري يعني
0: وهي
1: وتدور فلوس يعني يصير شعبش
0: لا والله ما يصير ما يصير
1: هيا خلنا نروح
0: هو شعلي هو رعاية هو
1: جنون
0: عمار يقول لك تليفون يحترق شعلي هو
1: خطيه عمار
0: اي والله لموله خطيه اوكي لموله خطيه بس مو فلوس تحياتي لك أميرة اكيد نورتنا شكرا اتصال اخر الو
2: مساء الخير
0: مساء النور
2: كيف الشكر
0: الله يسلمك الحمد لله
2: أحييكم إذاعة الرشيد والمخرج والكاذب والجنابش
0: شكرا جزيلا شكرا من وياي
2: وياكم علي من بابل
0: أهلا وسهلا يا علي نورتنا
2: الله يسلمك نور الله يحفظك

0: حصلك تحسنتي يعني تهليت خباتك انا خلي مستمعهم دي يسمعوني يقيسون انت شنو يعني بس والله ما احكي يعني يلا علي. عمي عوفت كانه هالاغنيه مو لك عزيزي ما انا اغني لك هابي بيرثدي تو يو رجعت اقول لك على الحدود وعيد ميلادي وواحد شغله عمر راح ليش يلا اتصال الو
1: حياك الله سيد
0: اهلا وسهلا
1: شلون سيد حبيب
0: حياك عيوني الحمد لله
1: الله يحفظك تحياتي للمخرج
0: شكرا
1: اقول لك سيد حبيب صدق مداخله صغيره
0: اي تفضل
1: انه تسلمين انه شو الناس تسلم على المخرج قبلك هو منو التعبان هو انت لو هو
0: مو بالله الله
1: والله العظيم
0: الله تمين تمين تمين وين
1: شو انت صوتك رايح ايه. عيونك رايحه اللي السمع رايح يعني وش تسوي ترى بس سوى هاي جيبات
0: اي والاعصاب رايحه بس شوفوا التعليقات على التيك توك هاي هماتين يعني هاي كافيه انه انت لازم تبقى ساكت وما تحكي وما تجاوب وكذا وعمار من جهه هماتين خباثاته وهاي حركاته والمستمع يجي واحد ضاربته الشمس اسم الله يعني يعني حشاكم اوكي ويجي فلا ويجون تالي يقولون عمار وملك المكسر هو كله فيد يصعده وينزله
1: هو هسه حتى شكله ما شايفيه
0: طيب يلا قل لي شنو الشيء او الموقف اللي صار وياك بحياتك يعني كان اكو شيء داخلك يقول لك يابا انتبه يعني شغل لك الاشاره الصفراء بس انت كنت كلش لا رايح زايد لا الا اسويها واجربها
1: انا اقول لك تعرفت على وحده بنيه حبابه الله شاهد
0: زين
1: وتعرفت عليها الصبح خطبتها العصر وما صارت
0: لا ماكو هيك شيء
1: لو تشوفينها جدها
0: لا ماكو هيك سرعه يعني بصراحه يعني
1: شبيه؟
0: ماكو شي سرعة أقول ماكو شي نزاهة عندك يعني إنه ما تريد تمشي الصبح العصر خطبت أوكي
1: إيه معجبتني كلش يعني خوش بنية و...
0: إيه
1: ست عبير
0: عيني
1: العفو منك بد شي بسيط أرد أقوله عادي
0: إيه قول يلا
1: ست عبير من ساعة شفت اتصال ما عجبني بس حاب أوصل للمشاهد إنه ترى الإعلامية كل الإعلاميات خواتنا وعلى راسنا ومؤدباتنا وبنات عشاير هم
0: شكراً
1: اليوم حالهم حال أي موظفة يعني تداوم بالدوائر
0: والله عاشت إيدك صحيح
1: صح لو لا
0: صح
1: فاليوم ما يطلع كلام مو حلو هاي مو لايقة
0: احنا يعني

0: الوردة
1: المشق موتورز.
0: للاستفسار أكثر مراسلتنا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام المشق موتورز، أو الاتصال على الرقم المختصر 6242 من كافة الشبكات. المشق موتورز، الأقساط ويانا أسهل.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: كاسي كاسي كاسي.

0: يجي درس شاغر
1: ويسألون عليك إيش عجب فضلته. قلت لهم هوا أختنق لو عفته، وقلت لهم قدر مكتوب لا نهواه، الله مسجله باسمه ببطن والدته. وقلت لهم ترى مو بالسهل جبته، على مود البشر والدهر حاربته، بعد روحه وبعد قلبه وبعد دكته، ونظر عيني وكلام هواي ما قلته.

0: إذا مستمعينا كده بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا درس شغل من راديو الرشيد 91.5 FM. شكرا لكل الناس اللي تتابعنا وتسمعنا وتعلقنا تعليقات حلوة ولطيفة، والناس اللي دائما ما هم يسمعون ويعرفون برنامجنا بالطريقة الصحيحة ويعرفون شنو اسم إذاعة وشنو مقدمة برامج. شكرا لكم جميعا. يلا عدنا اتصال.
1: أوف ما أعرف أحبش لا تجي
0: عبالي الاتصال. والله عمار دعوفنا من هاي السؤال، كمل لنا النص ساعة هاي الله يخليك.
1: احنا فقروا انت مو مالة عذاب، واحنا ما عشنا في طفولة ولا شباب.
0: يلا عدنا اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: عمي الله يعينك. والله
0: الله يسلمك.
2: والله عمار ونوبة هذا الحساس والله ما عندي انا ذاع.
0: لا سهله ما يخالف هاي دائما تصير.
2: انا انغسيت من عدل. انت اخت عزيزه
0: دول عينك
2: ماكو احنا نطلع تتعبير
0: في دول عينك. والله يسلمك
2: عزيزه ومحترمه جدا.
0: تسلم.
2: واي واحد يتجاوز عليك يتجاوز على عرضنا. والله
0: اشكرك.
3: قمر خده بظلام
0: انت بس خلي عمار يسكت. والله نرفزني نرفزني.
2: صار اسبوع كله راح يفرغ اليوم الطاقه.
0: اي عافيه يعني الوقت كلش غلط عمار هسه ما اعرف. خلص برنامج وسمعوني السالفه ان شاء الله. اخليك من ضمن القائمه طبعا. على فكره تحيه لكل اللي يكتبون هسه كلام. يمكن انا بعض الكلام انا اتجاوزه وما ارد عليه، بس اكو كلام لا بصراحه مؤذي، فبالتالي انا اخذت سكرينات لكل الصفحات وسهله.
2: الاناء ينضح بما
0: لا سهله سهله لانه هو هيك لازم سهله ان شاء الله.
2: والله العظيم الاناء ينضح بما فيه. والله
0: سهله.
2: انت معروفه واخت عزيزه وطيبه ونسال الله.
0: لا ما نتنخذت يعني وان شاء الله سهله. بعد الموضوع هذا شوف هو لازم اكو عقاب. احنا شعب كلش نحب العقاب.
2: اي والله
0: كلش نحب العقاب. والله العظيم. طيب يلا احكي لي ابو عبودي شنو الموقف اللي صار وياك وبالتالي انه يعني قلت انه اكو اشاره صفراء بس انت لا. اي
2: ست عبيد.

0: 38
1: 40
0: 35 وهالزواج.
1: انت زين عمرك؟
0: انا هسه 40 تخت عدل.
1: اي هاي تفكير الاربعينات مشكله، هذا مشكله ادري فيك.
0: هاي بعد اللي يسمع بالسلاطين وهاي بعد ايش يطلع؟
1: والله سلطان يعني اي مشكله، مشكله سلطان سبب من اسباب عزوف الشباب على الزواج.
0: اي بعد هو احنا القدوه مالتنا، احنا نقتدي بالقدوه والقائد بعد.
1: طيب أنا كلش أشكرك، أكيد نورتنا.
0: يلا تحياتي لكم وتحياتي للأستاذ سلطان همين إذا كان يسمعنا. مع السلامة.
1: مية هلا باي باي، نورتنا. يلا ألو صدى صدى، يقولون عمار يكتبون صدى أكو
2: من جديد.
1: أهلا أموري نورتنا.
2: ست عبير هلا، أنا ما راح أقول لك ست عبير هسه، راح أقول لك أخت عبير حتى ما أحكي زايد.
3: قل حبك قلت لقاب
1: انت اسمعوا، هذا هذا هذا هو
3: وانا جامل وهسه فارق نور جعلوك
1: هذا السوسه.
3: انت تستاهل الاحسن، مدران ما تستاهل. انا كملتك وكان النقص بيك، وانت جبت النقص بيا وانا كامل. انا شايل من هلو وحطيت يمكم، وانت قلبك بعد شايل. وعيرون اهل عليك واهلك يرفضون بيا، وجيب لي طلعنا من هاي المشاكل.
1: اي امير عوفة عدي سوي سكيب
2: بس عبارة هاي الكاميرات ما زيونة.
1: عم ما شوف البث بلا زحمة عليك، دي يقولون صدى
2: يعني ما راح ما راح ما راح ان هو الدرس شاغر ونقول لك احنا ست. فراح اقول لك ست، اقول لك اخت عبير.
1: شوفي
2: الاناء ينضح بما فيه، ثقي. هذول اللي دي زعجوج اول شيء عجبت يعني شوية دي يصير عندك ردة فعل، ولا هو كلامي غث؟
1: لا انا بالعكس ما عندي ردة فعل، بس بدها تحركوني عليهم. انا لا اخذت الاجراء اللي هو لازم يعني، بدون ما احكي واقول انا سويت وسويت، بس سهله.
2: كانت بنيه اول يكتمون ويغلطون، فهم يغارون ويتمنون المكان اللي تبيه والشخصيه اللي انت.
1: فدوى عينك. شكرا
2: ثقي.
1: شكرا
2: كلام يعني لا ابالغ به ولا الواقع ولا ابد، هذا اللي واضح يجوز انا وكم مستمعين، واللي ما يعرفنا راح يقول شوف هذا قاعد يخرب. لا ما

0: الله يسلمك عيوني، من وياي؟
1: الله يخليك. احمد.
0: احمد نورت يا احمد، مية هلا.
1: الله يخليك.
0: اي احمد، قل لي شنو الموقف اللي مر بحياتك وكان اكو اشاره صفراء انه يا احمد يا معود انتبه، لا تروح لا تطبوا هذا الموضوع او لا تدخل نفسك به، بس انت
1: والله علمنا جربنا كل شيء من صغار.
0: اقرب واحد اقرب
1: والله ما الزواج.
0: سالفتكم اليوم سالفتكم ليش هيجي؟
1: اي والله الزواج حبيبي كل يوم عن زواج قلبه.
0: زين كلها اي والله انت ثالث واحد اليوم صيحون الزواج الزواج.
1: هاي سببها عمار. عمار
0: طيب. طيب احمد تحياتي لك، اكيد نورتنا، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا.
1: شكرا استعبير
0: عزيزي انت مية. هلا جاسم محمد حلبوس. اوكي يلا الو.
2: اوف ما اعرف احمد لا تجي.
0: لك انت كل ساعة عمال اتصال والله.
2: ليه وجهتي تعذبي؟
0: كنت اخاف بس اريد اخلص.
2: احنا فكروا انت مو مالة عذاب.
0: بس اريد البرنامج بعد كم دقيقة؟ ثلاثة؟
2: وانت حلوة وزاهية وتدري.
0: ثلاثة لو أربعة بس خلصها. يلا الو. سد بوجهي.
3: الو.
0: الو.
3: السلام عليكم.
0: اهلا. عليكم السلام.
3: اياكم مصطفى السعدي.
0: مصطفى السعدي؟
3: اي
0: اهلا وسهلا يا مصطفى.
3: اي يا شباب ست عبير انا جمله واحده اقولها بس. أي اقول الامام علي سلام الله عليه يقول
0: عليه الصلاه والسلام، اي
3: لو كل كلب حوى القمته حجرا لاصبح مثقال حجرا بديناري.
0: عاشت ايدك والله.
3: الكلاب تربع والقافله تسير.
0: فدوى لعينك. شكرا.
3: حياك
0: فدوى لعينك. شكرا عيوني مية هلا. شكرا. انا ممنونه لكل شخص اتصل، ويعني يعني حسيت باصواتكم اكو فعلا خوف واكو حب يعني للمؤسسه عموما قبل ما تكون الي. انا ارجع واتابعه للرشيد، فبالتالي كل شيء ممكن يمسني مثل المؤسسه، فشكرا لكم ولهذا الحب. وعلى فكره يعني يمكن عمار لاحظ او يعني ما ادري، بس اكثر اللي اتصلوا بعيدا عن امير اكو ناس اتصلت سمته. هذا المستمع اللي قبل ما سمع صوته سابقا، اعتقد هو فقط يسمع اول مره يشاركنا بهيج موضوع وغيرها، فاكو هاي ناس ما يسمعونه بس يشاركوا، يعني سوري ما يشاركونه بس يسمعونا دائما، فذول هماتين حب كبير لكم كلش هواي. يلا هسه شنو عندي اتصال. الو. فرعوا في الموضوع كاف عفوهم خلوهم خلاص سهله. الو تجيكم الاخبار. عمار هماته عمار هم تجيكم اخباره انتظروني.
4: انا متعلم عليكم
0: عمار، ده سيدة تجي فيديو مو سكرين.
4: ويا طواريك من الظلمة تجيني، كانني ثيابي علي غربة قبل جيكم، ومستاحش من عيوني وعلى الما مش حنيني، لون وصفك وانت دفتر وانا كلمة.
0: يلا اتصال. الو. الو الو
5: الو
0: الو.
5: صباح الخير.
0: ما توقعت ياخذ اتصالك والله ما ادري
5: لو هددته.
0: شددتك كتبت لمس عمار. صدق شو عمار خفت هيك يا بس كتب لك عمار خفت صدق
5: هددتك بس عمار.
0: الحمد لله. انت شلونك؟ صوت ماكو صدى بالصوت. يلا تحملون لنا بقى دقيقتين ونختم. عمار يلا الوقت. الو. اي محمد
5: يصير ارحب بعمار؟ يصير؟
0: لا ما يصير ما اعتقد.
5: لا
0: يعني.
5: هلا لا دخل ارحب بطريقتي.
0: ها يلا تفضل.
5: لا هلا ولا مرحبا، جيت وجبت المشاكل عوده.
0: شفتوا الاربع ايام ذيك شلون كنا مسالمين ونخبل؟
5: قلت لك الجو حلو.
0: أي
5: انا
0: كنت
5: اقصد الاثير، يعني البث نظيف لا صدى لا ناس عشوائيه حشرات ما ادري منين طالعه ما شو السالفه ما عاد ينظف يعني. المهم
0: هسه مشكله ده افكر انه ما عندهم شغل وعمل اليوم دوام.
6: شو اسوي لك يعني؟ قول لي شو اسوي لك؟ شو اسوي لك؟ ارقصتك شو اسوي لك؟
0: والله يعني هذا الوقت وقت دوام، مفروض عندك شغل عمل يعني، بس هم الظاهر يعني تعرف بعد هذا القاعد ما عنده شغل وعمل.
5: بس تعبيرها معروفه، الشجره المثمره ترمى بالحجر.
0: شكرا يا بشا هالكلام هذا
5: انت راقيه. المهم
0: من كنب
5: هذا القباله تقول اعوذ برب الفلق.
0: ايه اي محمد
5: هو الاصفر طلع لي بموضوع تعرفين احنا هنا نفتقد شغلات بالطبخ معينه
7: يا مذبلي تفونك خجل
0: خلنا نسمع وقت وقت بعدين عقول لي عبين ما اريد اختل
7: عليك من اللعب
0: يلا
5: ربي ربي شو مسوين جويدك
0: بعدين قول لي اريد اختم اوكي ما وصلك يلا تفضل
5: ايه فموضوع الطبخ قلت لهم حاسوي لكم قص مرتي امي يابا اقعد اقعد روح علي واشتريت ماكينه صغيره هيك وسويت والله بيبيتي وامي وابويا بس الشياب
0: ايه
5: تسمم
0: زين
5: والاسعاف تنقل والله زين والله ايه فكان موضوع خطر هسه بطلت كنت بيضة طق ما طق
0: زين شنو اللي صار يعني مثلا ها انه انت مثلا يعني يعني ما دافتهم انه طبخت الطريقه خطا جبت اللحم
5: وعبير جبت اللحم على حسب الاصول اللحم استرالي نظيف بس الطريقه اللي اتبعتها قالوا لي تخمره 24 ساعه فانا سويت الصلصه مالته وخمرته بدرجه حراره تنمو بيها البكتيريا وشويته بدرجات حراره على بروده بس احلى ما بالموضوع بالمستشفى الطبيبه تقولها البيبي تي لا تشربين هو يا ما هاي محجوي يا اي والله
0: طيب
5: انا كريسمس
0: اوكي انا كلش اشكرك نورتنا
5: الله يخليك اشكرك الله
0: شكرا عيوني باي باي
8: يقول صاير ما تحن كلش هالايام صاير ما تحن كلش هالايام وحيل تغيرت فيك الموده تجر قلبه وتحب سفرك بلا رموش لا عينك تشبه ولا تقدر رد كل من يحبك جنحة مكسورة بس مكسورة خاطر لا ترد
0: يلا وصلنا لختام الحلقة اليوم الحمد لله والشكر اوكي موضوعنا اليوم كان يقول احكي لنا عن مرة بحياتك شفت الإشارة الصفراء كانت واضحة قدامك بموضوع او بشيء انت صار قدامك واكو اشاره صفراء تقول لك انه انتبه لا تدخل لي هذا الموضوع او لا تسوي هيك شيء لكن ممكن يكون في بعض الاحيان يعني حبنا لشخصيتنا حبنا او احنا نسميها اظهار قوتنا وغيرها ممكن انه في بعض الاحيان يعجبنا ندخل بهذه التجربه نعرف انه هي ممكن تكون تجربه فاشله بس نحبها فواضح بانه الاشاره الصفراء بحياتنا مو بس حتى ننتبه مرات هي آخر تحذير قبل ما ندخل بالحائط قبل والمشكلة مو بالإشارة المشكلة بينا نشوفها نفهمها ونسوي نفسنا ما شفناها بس بالنهاية مو كل مرة لازم نعرف إيش راح يصير حتى نتوقف مرات يكفي بأنه إحساسنا يقول دير بالك هاي مو سالفة تمشي بيها فإذا عندك إشارة صفراء بحياتك هسه لا تنتظر حتى تتحول للحمراء وبعدين عود تقتنع وتقول هذه غلط فبالتالي أكو بعض الإشارات إذا تجاهلناها ما راح تبقى إشارة راح تصير درس شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم أتمنى لكم يوم حلو لطيف توصلكم أخبار عمار إن شاء الله قرونا من هسه الفاتحة باي باي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجب اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفيرة الإيرانية للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وأمين عام الأمن القومي الإيراني يؤكدان تعزيز التعاون لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. النزاهة تعتقل متهمين بدائرة صحة المثنى بسبب مخالفات مشروع تأهيل مشفى الحسين. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. وزير الخارجية الأمريكية استبعد شن ضربات جديدة على إيران. اليونيسيف: مليون طفل في أفغانستان مهددون بالموت جراء سوء التغذية. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال.

0: الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
6: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟
7: بانجور.
3: سوينا الصبح حلو على مودك.
7: بانجور.
3: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
7: فانجور
3: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
7: بانجور. بانجور. بانجور.
3: بالـ7:30 الصبح.
8: لا تروح يمين. لا تروح يمين ولا تدور يسار. خليك بس على الرشيد. بس عالرشيد. بس عالرشيد. بس عالرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم لذيذ.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الوزراء يوجب اعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في بيان أن الزيدي ترأس اجتماعا مشتركا بين وزارة الداخلية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع باعتماد البطاقة الوطنية الموحدة في الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن استخدام البطاقة الوطنية الموحدة في العملية الانتخابية من شأنه أن يسهل إجراءات التصويت من قبل المواطنين ويعزز دقة البيانات الانتخابية. ذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وكيل وزارة الخارجية لشؤون متعددة الأطراف وشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد استضاف سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم الصادق للاستيضاح بشأن قيام بعض مواقع البعثات الدبلوماسية الإيرانية في الخارج بنشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة وما رافق ذلك من مواقف وتعليقات لا تناسب عمق العلاقة بين البلدين. وتابع كما بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية من خلال الزيارات المتبادلة وتفعيل التنسيق في المحافل والمنظمات الدولية، إلى جانب تطوير أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. ذكر بيان للقضاء أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس، وأوضح أنه جرى خلال اللقاء بحث إجراءات القضاء بعد انتهاء مهام التحالف الدولي بالعراق في 30 أيلول القادم بخصوص الجهات والأشخاص التي تحمل السفارة

السلاح خلافا للدستور والقانون وآليات إنفاذ مبدأ سيادة القانون على الجميع. أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان إقامة مراسم رسمية لمناسبة انتهاء المهام العسكرية للمستشارين الألمانيين ضمن التحالف الدولي في معسكر ستيفان بمطار أربيل الدولية، وأوضحت أنها وشعب كردستان يعربان عن بالغ الشكر والامتنان للمستشارين العسكريين الألمان ولشعب وحكومة ألمانيا الاتحادية، تقديرا لما قدموه من مساعدات عسكرية وطبية ودعم لوجستي واستشاري أسهم بشكل ملموس في تعزيز قدرات قوات البيشمركة وتطوير بنيتها التحتية العسكرية. أخيرا، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن النهج الذي تتبعه بلاده قائم على التفاهم وحل كافة القضايا عبر المسار التفاوضي، وأشدد على استمرار بلاده في الوقوف بحزم لمواجهة الضغوط الاقتصادية الممارسة ضد إيران، وأوضح أنه بفضل التدابير الاقتصادية المتخذة لن تتمكن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه المرحلة من تحقيق أي مكسب عبر سياسة الضغوط الاقتصادية. ختام هذه النشرة تذكير بعنوينها. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسات الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. انتهاء المهام العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
7: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
4: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
8: رشيد FM. رشيد FM. رشيد FM. رشيد FM.
4: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
9: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
4: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
10: ساعدوني.
11: تبدي.
4: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية. المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
12: أنت الكبير
13: يا بعد روح
12: وهنيان نبيك.
13: الله يحفظك.
12: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل تحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال موقع التواصل او عفوا من خلال التطبيق، يلا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع. في حلقتنا لهذا اليوم راح ناخذ موضوع، واتمنى ان شاء الله تكون الاجابات يعني صريحه وواضحه. احنا اليوم نلاحظ في مجتمعنا العراقي الى انه الكثير من عندنا قد يعني اغلب الافراد او هناك عدد كبير من الافراد بصراحة طريقة تعاملهم مع الناس تكون هي بمبدأ يعني عفوا للجملة لا اخلاقي، يعني تحس الى انه هو مثلا يتعامل ويا المقابلة بطريقة عصبية انفعالية، ممكن يصير يعني فد اكو تفاصيل يصير عدة هجومية، في بعض الاحيان يكون يعني أكو نوع من ال... يعني ما بين تهجم وغيرها. البعض يذهب بهذا الشيء يقول لك لا أنه المجتمع هو كله هيجي، فلذلك أنا لازم أكون هيج، حتى وإن كانت تربيتي جيدة، حتى وإن كانت أني أخلاقي عالية، حتى وإن كان أهلي مربيني، بس أنا الحقيقة أشوف المجتمع يتعامل بهذه الطريقة فلذلك أنا أتعامل وياه بنفس الطريقة. البعض الآخر يذهب إلى شيء آخر يقول لك لا، هو أنت يعني هو الشخص اللي يتعامل بهذه الطريقة هو أخلاقه تربيته بهذه الطريقة فلذلك هو يتعامل بهذه الطريقة مع الآخرين، ما له خص المجتمع، لأن هذا المجتمع يعني الصالح والطالح، فلذلك تلقاهم مثلا كل ما يتعامل بطريقة مختلفة. إذن بالتالي عندنا اثنين، أما هو موضوع يعني التعامل اللا أخلاقي مع المجتمع، مع أفراد المجتمع أو بين أفراد المجتمع، هل هو بسبب التربية أم التربية والأخلاق أم بسبب المجتمع وأخلاقه؟ هسه تقول يدمج بين اثنين، لا، هي لو هذا لو هو متأثر لو هو يؤثر، يعني أما متأثر بالمجتمع فيتعامل بهذه الطريقة أو يعني يؤثر أو يؤثر بالآخرين، متأثر بهم أو هو يؤثر بالآخرين من خلال إلى أنه هو أخلاقه مو جيدة. تمام، هاي اثنين عندنا، اختاروا واحدة من عندهن، وبنهاية الحلقة راح أقول لكم المغزى من السؤال. أرقام الهواتف للمشاركة 07-8-02-11-4-1-1-5

وبإمكانكم أيضا المشاركة عبر الواتساب على 0720 11 4 115.

0: يلا خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله
1: ابو سلاطين الحبيب. شخبارك؟
0: كل الهلا حب غاليك ان شاء الله.
1: طول عمرك. صدام ابو مصطفى.
0: هلا يا ابو مصطفى.
1: شلونك اخوي؟
0: الله يحفظك يسلمك. تفضل.
1: اي بالبدايه اليوم سبحان الله حار اليوم.
0: اي اليوم حيل والله موت احمر.
1: 50 والله 50.
0: اي والله 50 ما تنزل ما ادري ايش بيها قافله علينا.
1: اي والله قافله.
0: إيه الله سولف لي.
1: اسولف لي. شوف هي احنا المشكله اللي تصير على الاقتراحين اللي اقترحته انت يعني اللي خليته وحده تعامل. احنا عشنا بالسوق وشفنا اوقات الناس فترة من الزمن يعني من يصير عد يا أما يصير عد حالة نفسية ذو الصغر كان محروم والناس اللي يتعامله بقساوة يعامل الناس بقساوة.
0: طيب
1: هاي وحدة. والشغلة الثانية يا أما من هو ما عنده محروم وصار عد فيحس الناس كلها ملكي.
0: طيب
1: سبحان الله أنا هسه قبل شوية صارت حالة يعني بالسيارة أنا وفاتني من أبو تاهو يعني فشلت إيدي أصولي في الشارع كده أنت.
0: نعم.
1: فحسيت إنه ضايج هو.
0: أوكي.
1: يعني إحنا نشوف إنه أكو ناس هي يعني نفسيتها هيك يا أخوي صفاء.
0: يعني إذا بالتالي خلينا نحكي لأن نقول هو كشخص تربيته لو أثر بالمجتمع وصار هيك.
1: والله التربيه ما لها علاقه. اكو ناس مأثرة بها المجتمع. انا متاكد 100% كل ام عراقيه ما تقبل بداخلها تحس انه هي تريد تصير احسن ام بالدنيا ويطلعون شلون ما نقول بالعاميه اولادها وبناتها احسن ناس بالدنيا فيطون الخبز يطون التربيه.
0: اوكي طيب يعني حلو. طيب تحياتي لك.
1: أشوف اللي يتأثر بالمحيط اللي داير مدايرة يعني 90%.
0: نعم. طيب شكرا جزيلا لك يا حبيبة أبو مصطفى. شكرا على بيك
1: حبيبي.
0: مع السلامة.

0: ألو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك أستاذ سلطان؟
0: كل الهلا بيك يا هلا ومرحبا، من وياك؟
1: أني سيف من بغداد.
0: أهلا يا سيف، تفضل.
1: سلطان، خصوص الموضوع.
0: إي
1: يعني أنا بصراحة ما أشوف الموضوع يعني هو مو متأثر بالمجتمع، لا.
0: أوكي.
1: يعني لا، بالعكس هو دي يأثر بالمجتمع.
0: دي يأثر.
1: يعني هاي الأجيال اللي يعني خصوصا الأجيال

0: تأثر بالفرد نفسه.
1: الفرد مو كانت اكو فقرة بها تربية.
0: اي
1: اي انا اتوقع التربية. قول شلون.
0: اوكي.
1: هواية سامع انه اذا الابن يرجع للبيت مقتول الاب يكتله ليش ما كتلتهم.
0: ها.
1: واذا يجي كاتل واحد يكافئه.
0: ايه شلون يكافئه
1: مو
0: اي
1: صفط لي الحكي تلاحق
0: يعني هو صحيح. هاي صحيح 100%.
1: اي ما انا شايفه
0: يعني صار يعني. صار الموضوع الى انه ما بي نوع من الـ القوانين القوانين او الـ او او التفاصيل.
1: قانون الغابه.
0: ها قانون الغابه البقاء للاقوى. اي مرات البقاء للاصلف مرات البقاء للها يعني
1: رجال خذ حقك بيدك.
0: اي صحيح. مع العلم هي اذا تجيها على واقع الحال لا يوجد في هذا المجتمع ابدا شخص قوي. دائما للقوي هنالك الاقوى.
1: اي بينما اني اشوف القوه هي بالعقل.
0: نعم.
1: التفكير. شفت
0: رجاحه العقل.
1: اي يعني مو بالذراع. تقدر انت تستخدم ذراعك بتفكير صحيح تطلع نتيجه حلوه.
0: صح.
1: هاي هواي لاحظتها.
0: صحيح. اليوم غير شكل اليوم انت
1: مو قدامك.
0: ها اي زين
1: تليفونه مكسور حيل.
0: اي مكسور خطيه
1: حيل.
0: يلا ما خالف شو تسوي له. طيب
1: حتى من نجا جاب الحر للعراقي
0: لك ماكو هيك شيء. اجى جنوب ما ادري ايش سوى. الدنيا اليوم يعني اليوم كلش حاره مو حاره.
1: ايه
0: يلا ما يخالف. ايه حدا نحكي عن ولا صديقنا ما حد يعرفه بس انا وياك.
1: انا ادري ايه ايه ايه
0: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه لك. هلا بيك. هلا حمودي مع السلامة. باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: شلونك اخوي العزيز؟
0: كل الهلا. من وياي؟
2: انت صوتك ناسي ترى اليوم.
0: ليش؟
2: ايه هسه زين.
0: هسه زين؟
2: ايه
0: اوكي. مو احنا ما نريد نحكي يعني بس احنا خلاص. ايه الله يخليك.
2: طبعا انا مستمع واول مره اشارك.
0: كل الهلا بك. اسم حضرتك؟
2: ابو قسوره.
0: من يسمى هالاسم؟
2: نعم
0: من يسمى هالاسم؟
2: والله انا سميته.
0: انت سميته؟
2: اي نعم.
0: حلو. انت شو اسمك؟
2: انا قاسم.
0: قسوره قاسم. حلو الاسم. الله يحفظك.
2: اسم غريب وعلى فكره انتشر يعني بكثره.
0: ايه هو اكو قسور واكو قسوره.
2: لا ما ينطلق هو قسور على الاناث. هو قسوره يعني جنس الاسم مذكر.
0: مذكر. اي طبعا. ايه
2: لقوله تعالى كانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. القسوره معناه الاسد او الصياد او ما شابه ذلك.
0: ايه صحيح.
2: نعم
0: بس حلو. وش عندك غيره؟
2: عندي ريحانه.
0: حلو.
2: وعندي رزان.
0: رزان شنو هجدتي بالنص ما ادري شلونها.
2: رزان؟
0: ايه يعني بس مو مثل ريحانه.
2: لا ريحانه اسم حلو يعني لطيف.
0: اي لا بس قسوره ريحانه.
2: طبعا انا بما انه قسوره هو الكبير لكن انا ابو ريحانه يصيحوا لي لان قبل الزواج انه كنت اطلق على اسمي انه ابو ريحانه.
0: اوكي.
2: يعني القدر جاني.
0: اكو بيها ملاحظات. هاي السالفه اكو بيها يعني قصه. المهم قولي زين.
2: لذلك انا قصر انا واتني يطلع وياي يقولون ابو ريحانه يموج ويندسني.
0: طبعا حقا. ايش قد فرق بينه وبين ريحانه؟
2: فرق بيناتهم 5 سنوات.
0: والله ظالم انت. اقدم لكم نموذج الاب الظالم. ايه تفضل زين.
2: لا ليش؟
0: العاد كبير قسورة يسموك أبو ريحانة حتى الله ما يرضى. طيب سولف لي سوء الأخلاق في المجتمع هل تابع لأنه المجتمع أصبح بهذه الطريقة أم موضوع تربية؟
2: والله يا أستاذ العزيز أختصر لك إياها بمقولة لا تربط الجرباء حول الصحيحة خوفا على الصحيحة وأن تجربوا.
0: لا تحريكه غلط. لا تربط الجرباء قرب صحيحة.
2: قرب صحيحته او
0: قرب
2: حول
0: صحيحته لان هي مكسوره منصوبه خوفا على الجرباء ان تتاثر. سولف لي.
2: لا ايه؟ بالعكس هو الصحيح. لا تربط الجرباء حول صحيحته خوفا على صحيحته ان تجربوا.
0: ايه زين.
2: اليوم الانسان هو لا تفهم اليوم انسان

0: يربي أطفاله بصورة غير صحيحة.
1: ليش ما عندنا يربون أطفالهم بطريقة غير صحيحة؟
0: نعم
1: ما عندنا ناس تربي أطفالهم بطريقة غير صحيحة؟
0: مستحيل، الفطرة ما تقبل هذا الشيء.
1: وإذا كان الأب غير مكتمل التربية والأم أيضا؟
0: اليوم أنا إذا أنا ما أريد ابني يصير مثلي.
1: لا تقارن نفسك، أنا أحكي على أنه عندنا أفراد بالمجتمع هم سيئين، فبالتالي في بعض الأحيان يذهبون باتجاه إلى أن يكون هم أولادهم أيضا سيئين.
0: أستاذ العزيز أنا قاعد أتكلم لك على الفطرة. اليوم شلون الإنسان من يولد على الفطرة يولد مسلم،
1: بعدين
0: يتبع أبواه وإلى آخره. اليوم لا تتصور أنه إنسان يرشد عائلته وأطفاله وأبنائه لشيء سيء.
1: طيب.
0: هاي مسألة. المسألة الثانية، الآباء والأمهات ربوا وتعبوا ورشدوا وقالوا هذا الصح وهذا الغلط.
1: زيان.
0: لكن الإنسان أو الطفل بعد ما يكبر ويوعى أو يوصل مرحلة الحرية راح يتشبث بيئة مصالحة.
1: طيب.
0: البيئة هاي راح تعكس عليه وراح تأثر عليه وراح هواي أمور تصير له، فهناش راح يقول هاي تربية الأهل، لكن هم الأهل لا بريئين من هذا الأمر. أنا حسب يعني حسب ما قاعد أشوف.
1: هو إحنا نحكي عن مشاهداتك أنت كفرد في المجتمع، شلون نشوف المجتمع؟ هل هو سوء الأخلاق اللي نشوفه بالمجتمع هو تربيته؟
0: أي نعم.
1: لو هو تأثره بالمجتمع؟
0: مع جل احترامي للسلة القليلة من المجتمع.
1: نعم.
0: لكن المجتمع هو السبب.
1: المجتمع هو السبب. نعم اوكي تمام.
0: واعتقد انت قبل فتره صعدت وياي.
1: وين صعدت وياك؟ ما صعدت بثوث.
0: ها
1: ما صعد بثوث،
0: ما صعد كيات ابد.
1: كيات شنو؟ كيات. لا لا لا ما صعد.
0: ما اعرف صعد ولدي يمي قاعد بصدر نفس النبره، ما صوت، نفس الكلام، نفس الاسلوب، سبحان الله.
1: هذا واحد منتحل شخصيتي. لا يعني الحمد لله عندي سياره، فبس ما صعد يعني بصراحه.
0: ان شاء الله
1: تصعد يعني. مع العلم انا اتونس بها بالمناسبه، شوف عالم وسولفون وهاي والله. طيب الله يرزقك ان شاء الله يا رب.
0: الله يسلمك.
1: وانا ممنون منك، شكرا لاتصالك
0: المستمعين.
1: يا حبيبي شكرا جزيلا.
0: الحبيب
1: يا
0: رب.
1: هلا ومرحبا، مع السلامه.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو نعم هلا مساء الورد. من يا اسمك؟
1: منير.
0: منير؟
1: أمير.
0: أمير.
1: بس قدام الكاميرات بس عبرار أشوف
0: السبيكر. ليش خابرت أنت ذا قدام الكاميرات؟ تعالي تتخالف وتحكي علي بقلبك. زين. يلا عبرها. عبرتها لبعدك.
1: أشوفها حاليا.
0: إيه الله. اوكي ايه
2: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار يا هلا صوتك عليك امير سالف.
2: طبعا انا استمع
0: الاراء. نعم انت رايك
2: إيه بس انا رجعت لي السؤال بس
0: حتى اعيد لك السؤال. هل سوء اخلاق المجتمع بعض افرادها احنا حقيقه ظلم اذا قلنا بعض لان نشوفه هواي. المهم افراد المجتمع هل سوء اخلاقهم نابع من التاثر بالمجتمع لو هو عبارة عن تربية سيئة؟
2: نعم.
0: أيه.
2: أنا جوابي هو تأثر بالمجتمع.
0: تأثر بالمجتمع. شلون؟
2: طبعاً أكون ضد اللي قالوا إنه التربية وما تربية واللي يقول إنه قبل كان الوضع أحسن وثوابت مثل ما صابلت كانت وهاي. أنا ضد هذا الرأي. ليش؟
0: أيه ليش؟
2: هو صح إنه كانت التربية تأثر بس هو كان أكو قانون.
0: نعم.
2: اكو تطبيق للقانون.
0: نعم.
2: اكو المجتمع كان هو يربي والقانون والشرطة والقضاء.
0: ايه.
2: تمام.
0: جيران كان
2: اليوم تربي. احنا جيراني هو يربي.
0: ايه.
2: مو بس البيت يربي حتى لو كان البيت ما مربي.
0: ايه.
2: تمام فهو الشارع راح يربي.
0: صح.
2: القانون راح يربي شارع. يعني مو بالسيء بالحسن ده.
0: لا لا طبعا
2: انه ايه. ما يقبلون انه يتعدى على واحد.
0: صحيح.
2: ما يقبلون يعلي صوته. ما يقبلون في البيت يعني الا دور يعني بسيط وراه هو يكبر ويراهق بعد الشارع هو راح يربيه. الإعدادية المدرسة العمل مكانه. حتى وصلنا أستاذ سلطان المجتمع يعني الرشوة عدة صار عادي صار يفاخر بيها. هل هو هذا سوق التربية أو سوق المجتمع؟ أكيد أنا سوق المجتمع. حتى يأخذ رشوة يبعله صوته وجهارا
0: وروح
2: النهار يأخذ
0: ايه.
2: يعني عادي يعني صار المجتمع اللي ياخذ رشوه هو هذا اللي ينتقدوه.
0: سبع
2: يقول له يعني انت عمو ذاك انت شنو انت غشيم.
0: اي غشيم عافية
2: ما تسوي يعني هذا من اللي تربيه البيت له. فالمجتمع حتى لو كان البيت ربي المجتمع راح يغيره. احنا ليش لازم نقول يعني زمن السبعينات والستينات كان اكو تطبيق للقانون بصوره صحيحه.
0: نعم. فإذا بالتالي خلينا نقول إلى أنه هو أولها وآخرها التأثر بالمجتمع نفسه.
2: بالضبط هو هذا العامل الرئيسي وعلى مدى العصور وعدد السنين وكل شيء. من يغيد القانون السلطان يكفيه المجتمع.
0: طبعا هاي قاعدة عندنا قديمة يقول لك من أمن العقاب سأل أدب.
2: سأل أدب.
0: سأل أدب.
2: بالضبط.
0: صحيح. طيب.
2: القانون هو الفيصل.
0: نعم. تمام. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا لاتصالك يا امير.
2: شكراً.
0: ورده
2: حياتك
0: مع السلامه. الو باي باي. عندنا اتصال. الو الو
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
3: مرحبا استاذ سلطان شلونك؟
0: كل الهلا بيك الله يحفظك. من وياي؟
3: انا مروان.
0: ها صوتك وين راح؟
3: مروان.
0: مروان شلونك مروان؟
3: أنا حبيبي
0: يحفظك يا ورد. سولف لي شو رأيك؟
3: أنا حسب رأيي لحد قبل يعني فترة طويلة كنت أتوقع أنه المجتمع يأثر.
0: المجتمع يأثر بالفرد.
3: إيه بطلع عندي موقف يعني قبل أقل السنة قلت لي أنه لا متوهز هي التربية.
0: تربية.
3: إيه يعني صار فد شغلة بسيطة حادث.
0: إيه.
3: يعني حادث سيء.
0: أيه.
3: والولد الصغير هو اللي كان الغلطان وكذا. فأنا اللي باعتبار أنه عمري جاوز 40 41 سنة 42 سنة.
0: أيه.
3: قلت له أنا ما ردك شوياك حبيبي خلي يجي والدك يجي أحد كبير أسولف وياه.
0: أيه.
3: سبحان الله أجى الأب اللي أيه. هو أنا توسمت فيه عن إنسان بدلهم دائما مرتب ونتكلم من السيارة قلت أكون لزمة بالموضوع.
0: حلو.
3: والله يا أستاذ سلطان نفس أيه. العبارات.
0: أيه. لو بقى صغير أحسن
3: كران. ودعتك انت نفس النكران ونفس كانما يعني شلون عندك منهج وانت مدرسه
0: حاضر. ايه
3: ظليت مصدوم ما باوع لهم اثنيناتهم. قلت لي انا راح اقول لك شغله واحده راح يكون الخصيم بيني وبينك الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
3: وما اعرف من عندك شيء. واخليها يعني المصطلح اللي دارج بالشارع. قلت له راح يكون الموضوع بذمتك. قال لي عادي بذمتي هاي خلاص. يلا بابا يلا بس عاد سلامتك يلا يلا يلا توكل توكل. زين وراحوا وانا ظليت واقف يعني مصدوم للموضوع. يعني اكو شخص واقف قال انت ليش ما اتصلت مثلا على
0: 119
3: الموضوع وياه. قلت له والله العظيم يعني لحد 90% بتامل انه من راح يجي ابوه او عمه اللي هو اللي راح يجي ابوه قريب راح تنحل الامور.
0: رجال شبير وناضج وممكن بالضبط.
3: سبحان الله والله يا استاذ سلطان كانما يعني قلت لك يعني قصيدة ومحطة زياد بيناتهم على نفس الكلام. زين فبابا وعد قلت لا والله يعني هي تربية. إذا تتكيسها على نفسك شوف أنت لك شو ربك. أكو أمور اليوم بعد تصير بالمجتمع.
0: نعم.
3: تريد تستغرب رأساً تذكر كلمات أب أو عم أو أخ.
0: صحيح.
3: تقول لا تربيتي.
0: بدليل إحنا مرات تصير عندنا سالفة تقول مثلاً والله والدي مرة قال لي هيك كلمة فيعني.
3: أزمة والله يا أستاذ سلطان اليوم بالشارع دي أزمة مع احتراماتي إليك وكل السامعين أكو أزمة مال أخلاق. يعني العالم مفتهم الموضوع أنه أنت لازم تكون صوتك عالي ولازم تكون بنظرة تخنزر وبالسير ما حد يعطيك مجال وكأنما بكل مكان يعني. والدليل ذات كيسة يمكن حضرتك شايفة يوم من الأيام الأطفال من توقف بعض الأحيان على سرى صمون أو على سرى مون ماركت تريد تحاسب تجي الأطفال وكأن قبل يجي مباشرة يصير قدامك.
0: أي عافية.
3: يعني إحنا كبر أهم علمونا أنه مثلا الكبير أولي.
0: أي.
3: من تتكلم ويا الكبير تسكت لحد ما هو يخلص حكي أو كذا. هسه هاي الأمور يعني فقدناها.
0: صحيح. للأسف.
3: تحكي بيها بالمجتمع يعني الأجيال هاي اللي مع احتراماتي اللي هسه إجت اللي هم أولادنا. يعني مرات يصير يقول أنت إيش ناسون. شنو مثلا تقعد عليك تنتظر لازم الكبار شنو لازم هو اكل هو صدا يعني هواي هواي امور. راد يرجع اكو في الشيء اذا تذكر حضرتك علي كان عندنا درس اسمه درس الاخلاقيه.
0: اخلاقيه هذا والله درس
3: والله العظيم يعني مستحيل ما استفادينا من عنده.
0: كان بي تهذيب مو طبيعي. آداب المائده آداب الكلام آداب الجلوس.
3: انا لحد الان اكو عبارات يعني انا اليوم عمري 42 سنه عندي 3 اولاد لحد الان اكو عبارات سمعتها بالابتدائي درس الاخلاقيه راسخة بدماغ. انه مثلا الانسان الكبير توجبه وتقدمه قدامك يسعى سياره يشتغل شيء. بس هذا الجيل اللي حاليا ماكو مفتقد هاي الامور كلها. يعني حتى اكو مصطلح اذا حضرتك يعني عفوا بعض الاحيان كنا نسولف ما تقدر تحكي الأكبر منك وتقول له تكرم أنت يعني الحذاء
0: صحيح
3: والشحابة إذا ما قبلها تقول كلمة تكرم.
0: أي تكرم صحيح.
3: اليوم هسه هذا الموضوع تواعني إيش هذا قاعد يقول يعني شو اللي يبغونك إيش تنقال لا بالمباشر. فإذا نرجع نقول هي تربية.
0: تربية طيب. أنا أشكرك حبيبي شكرا جزيلا لك. تسلم يا ورد يا هلا مع السلامة باي باي هلا بك.

0: شوفها يعني شوية يمكن صار تضارب أو متضارب يعني رأيين عندنا إحنا، وكل رأي دافع عن وجهة نظرة في موضوعة إلى أنه سوء الأخلاق في المجتمع اللي نشوفه إحنا هو بسبب أنه المجتمع بسرعة ما يتعامل بهذه الطريقة، وأكو ناس تقول لك لا هو من الأول بموضوع تربية للشخص، فلذلك كل ما كانت تربية سيئة كل ما كان هو شخص يتعامل مع الآخرين بطريقة سيئة. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 وعلى 0780211617. بإمكانكم أيضا الاتصال بنا على الواتساب على 0720-114-115. نأخذ اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شو
0: كل الهلا بيك، منو جاية؟
1: غيث العبوي.
0: أهلا وسهلا بيك. غيث لو ليث؟
1: غيث. غيث
0: غيث من مطر.
1: أي نعم.
0: أي سولف لي شنو ال السبب يا هي من عندهن؟
1: ألو
0: أسمعك غيث.
1: أي أستاذي، هو يعني نفس النتيجة، يعني هو الخلل بالمجتمع صار صارت بلت يعني تربية بالعوائل، يعني العائلة مثل تربية مثل قبل. إحنا قبل كان الشارع يربي، الكبير بالمنطقة يربي.
0: نعم.
1: حتى من مدرسك اللي أنت متخرج من يمه مثلا قبل سنتين ثلاثة شوف كافة إن ما بعدك طالب هسنتين. هذا الكلام بدنا نحكي يعني الطلاب هذا الوقت كأنما خيال علمي، يعني ما يسوون هذا الكلام. هي النتيجة يعني صار خلل بالشارع، وتكاد يعني مع الأسف تكاد تكون يعني ظاهرة لحصير إنه هاي يعني قلت، يعني مع احترامي للكلمة قلت أخلاق صار بالشارع مع الأسف. يعني هي نتيجة إنه اللي بالبيت يعني بيأثر ده، يعني هو اللي بيت وين يروح بالشارع
0: يأثر
1: بيه مثل هو المجتمع مجموعة بيوت طبعا.
0: أي. أي.
1: مجموعة أشخاص. فمن نتيجة يعني حتى شنو يعني ولد شاب عمره 17 سنة طالع السياسة والظاهر طالع يعني بعلم العائلة.
0: أي.
1: هذا السياق اللي قبل فترة سبب يعني بحادث قتله وثلاث أربعة.
0: أي ذوي من عائلة واحدة مع المطار مثنى قصده غير؟
1: يعني رجل مسؤول عن نفسي عمري 50 سنة تروح المحافظة والله ساعات وصل بوالدي يدزني على والدي وصل بوالدي يرجعوني عبارة عندي معاملة واحدة
0: مواضة نو بيستغلوك تحس صدق معاملة.
1: لا الله يرحمهم
0: الله يرحمهم.
1: وأنا إذا أروح ما ابن عمي في بيتي بالخارج محافظة كركوك، يعني وأنا رجل مسؤول عن نفسي من عمري 20 سنة زين. والسيارة سيارتي مو سيارة أبويا، وكل يعني وحتى متلقح اللقاح ثلاثة مال اللي كمان اللي كورونا وما
0: زين. لا لا لا الله.
1: وما أدخل أقوى مشروب حياتي هو الحامض، هو يعني هو أساس العالم وماشي مصر. والله أتوسل بيهم يعني رايح البيت ابن خالتي ورفقة ابن عمي وكل شيء والأمور تمام.
0: مطي الخطة كاملة
1: بشق الأنفس يا الله وافقه، ويعني أنا يعني لو ما وافقين
0: ما تروح
1: يعني ما أروح يعني أنطيني أسل
0: هاي بيا عمر
1: هذا الجيل هاي يعني أنا هسه عمر 4-4
0: لا هي هاي اللي تحكي عليها بيا عمر كانت
1: هاي بال 21 يعني
0: ايه اوكي
1: يعني عمري يعني مكمل 50 طاب ال 51
0: ايه عمر كله ان شاء الله يا رب. ايه
1: الله يبارك بعمرك. طيب. واني رجل مسؤول عن نفسي، يعني رجل يعني انا مفوض وزارة الداخلية من عمر 20 سنة
0: ما شاء الله،
1: ومسؤول الله يبارك بعمرك مسؤول عن نفسي وبيتي واحد ومتزوج يعني
0: ايه.
1: قلت لك لكن يعني لو قايلين لا والله ما اقدر
0: ايه.
1: لكن قلت لك ما ادري يعني هل سفر العالم السفر الحرام يعني هاي طبعا انا متى عمم يعني
0: أيه.
1: لكن هي خلنا نتفق وهذا يعني فشي موسى يعني ظاهره وصايره واير الشارع يعني صايره واير يعني تكاد تكون يعني تقترب الظاهره يعني مو 100% لكن اكو نسبه مع الاسف احنا مجتمعنا سنة فاخر به يعني ان شاء الله يرجع يصير له صعقه يصير له يعني
0: الله
1: يبارك عليه. لكن قلت لك مع الاسف انت أنا مرة وافقتك برأي ما لحقت اتصل. أنت قلت مرة أنا طلعت سايدي الرجل مقابلي وراوح عليه ويا أطفاله وما قال لي شكر ما قال لي ما عرفت شلون.
0: صح.
1: هذول أولاده ويا هذول شو يتعلمون؟ غير يتعلمون من أبوهم.
0: مو هي هنا الفكرة. ايه هي هنا الفكره. اليوم انا من طالع ويا شخص واشكر ويعني واحترم واقدر، في بعض الاحيان الطرف الاخر يعتبرها جزء من الخوف او من الضعف، فبالتالي هذا الموضوع ياخذك الى جانب معين، الى انه انت يعني مرات مثلا خلينا نقول تتاثر بانه لا انا مو هيك. فانا ايش قلت لك هسه؟ انت مثلا حكيت قلت لي لا انه هي اصلا المجتمع، فبالتالي هو الفرد هو اللي اسس المجتمع. لكن انا اليوم التقي بناس يعني تربيتها جيده، اخلاقها حسنه وما شاء الله عليهم، متربي احسن تربيه، بس تشوفه مثلا لما يتعامل مع افراد سيئين يتعامل بطريقه أسوأ من السيء. يقول لك انا لان يعني

0: فلذلك تشوف أيوة. انت بس الجو العام شو يقول؟
1: يعني
0: تضطر ها هي هاي هي الاضطراريات ذني اللي يكون في بعض الاحيان هي تسيء للشخص نفسه. وين راح؟
1: اي يعني مو قلت لك تضطر يعني اللي منطقه واللي اسلوبه واللي كلامه واللي تربيته
0: أي.
1: يعني تربيه وحشيه تربيه تسميها يعني يعني
0: انت
1: تحكي
0: اول مره تقول
1: له حرام وما ادري
0: شنو هذه
1: ما
0: يفهمها. لا ما يفهمها هاي اللغه ما يفهمها ما عندها هاي اللغه صحيح
1: اي فانت تضطر تحكي باللي يعرفه هو
0: يعني صحيح
1: يعني
0: تحدث بلغته
1: الله يصلح الحال
0: امين يا رب
1: امين. الديمقراطيه اللي جتنا دفعه واحده بس يعني هوايه مفتومه
0: والله احنا كان بينا مجال من زمان قبل الديمقراطيه احنا بس ردنا لنا حجه ذاتك
1: يعني توافر المواضيع اللي مرت عليها وبنقص المعيد الكبير اللي بالبيت هو اللي يربي يعني قلت لك احنا كل ظروفنا مو طبيعيه خلينا نقول من الثمانية الى هذه
0: نعم نعم نعم طيب
1: ونتمنى الله يعني يصلح الحال ويعني
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: ان شاء الله وجود الخيرين
0: الله يخليك تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا
1: اتصالك تصلح من مثل امثالك
0: امين الله يحفظك شكرا جزيلا حبيبي شكرا مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو الو الو وينها الو الو
2: مساء
0: النور يا هلا
2: شلون صحتك شلون
0: اخبارك الله يحفظك شوي بس علي لي صوتك بلا زحمه انت تحكين سبيكر سماعه عاش اي اي عاش تيج ما مبين صوتك مخنوق صوتك ما داسم عزين
2: أبد
0: يعني هسه يمكن إيه أفضل أعتقد
2: أي هسه أي أنا برأيي أقول السياسة استعد هل تلعب دور يعني سياسة الحكومات بالعراق
0: نعم
2: يعني شوف استعد هسه إحنا جيلنا يعني 30 سنة يوم الخميس ورفعة العلم وأم عربية واحدة وذات رسالة خالدة وتعليمات سياسية وطب بشعارات وفجأة انهار هذا النهار يعني هذا النظام كله انهار قدامك
0: طيب
2: فظليت مشتت انت وين كنت وين سياستك
0: بس هذا ما يضر الى انه انا اقدر احافظ على نفسي بغض النظر
2: اي هاي مو كل واحد يقدر يحافظ على نفسه تعالي اليوم استاذ سلطان هسه لو يوقف ايفون كله يقول لي حشام وجين اقول لا عندي ثقه في هذا انا عشت وياه وتربيت وياه وشفت اخلاقه
0: نعم
2: فتاثير السياسه تعاقب السياسات ويوميا جاينا واحد شكل ويريد الدنيا تصير على نظامه
0: مزاجه
2: وعلى سياسه وعلى مزاجه رحم الله والديه فهذا هم ياثر على الفرد يعني انا شلون اربي على القديم على الجديد بس انا برايي ويعني ارجوك تتفهم اقول هذا الجيل كلش كلش طيب يعني كلش زين يعني نسبة إلى ما عاش من ويلات وصولات وجولات بهذا العراق العظيم
0: نعم
2: يعني زين هسه الشاب يعني أي واحد هسه طموحه يتزوج يكون عائلة
0: يربط
2: بيت حلال يعني أشوفهم يعني من خلال التواصل من خلال الأقارب يعني خطية يردون يعني يعيشون حياة طبيعية يعني أقول يعني يتبشرون بخير والله مو كل الشغلات يعني رايحة على الموزين
0: على الموزين إيه
2: يعني جيل الثمانين يعني كنا تعبانين يعني كان تعبان حيل يعني من ظلم هواية وأكثر والدليل هاي الهجرة تشوف الشباب
0: هو بالمناسبة الجيل الجديد هو نتاج جيل الثمانينات يعني أغلبهم الثمانينات هسه اليوم هم آباء هذا الجيل الجديد
2: اي هسه استاذ وانا دا اشوف الحلقات القران القران والتلاوه يعني انا برايي اشوف يعني ان شاء الله جايين على خير ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب
2: رغم الاخفاقات يعني احنا تعرف يعني من زمان الرسول الكريم اكو يعني طائفيه واكو ناس تريد وناس ما تريد تفرق وناس ما تفرق بس ان شاء الله بوجود الطيبين امثالكم
0: الله يحفظك انت الاحسن
2: يعني

0: نحن بالزمان هسه تقولون تحل الزمان هسه، لا والله احنا بالخسار والله العظيم انا عندي البنيه شاي زين والشكر والحصه متروسه زين.
1: نعم
0: هسه ماكو يعني، يعني هل الله دينا يعني خلي يسوون حل يعني المواد مالتها كلش رديئه
1: طيب.
0: ضايعه بين الوكيل وبين وزاره التجاره ضايعه. يطوه هو يطوه مواد زين يروح يبدلها
1: طيب.
0: اذا عندك معلومه زين
1: ممكن نشوف الاخوان يعني اذا ممكن بهذا الموضوع وتمرين امر تدللين. شكرا جزيلا لاتصالك، الله يحفظك تدول عمرك تدول عمرك الله يخليك الله يخليك يا ورد. شكرا جزيلا، هلا بك، مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو الو،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
2: سلطان حليب، شلونك؟
1: كل الهلا بيك، الله يحفظك.
2: يا أبو إيلين من بغداد.
1: أهلا وسهلا بك يا أبو إيلين،
2: شلون صحك؟
1: الله يخليك يسلمك.
2: أستاذ العزيز، بالنسبة لسؤالك اليوم،
1: أي
2: يعني يقول لك الماء سوق مرضعة،
1: أي سوق العصا ما ينفع،
2: سوق العصا ما ينفع
1: ما ينفع،
2: تعتمد على أهل بالنقطة الأولى.
1: أي
2: أنا صحيح، أنا ما يمكن أن تكتب في الجيل الجديد يصير تصرفات صحيح،
1: أي
2: بس الحل، الحل يعني الواحد يبدأ يبين نفسه. نعم خير وسلامة، أنت عندي أولاد ربيهم تربية مالا وادي مو صحيح؟
1: نرهل
2: زين تجي هسه عجل الجديد، يعني ما أكو خير من الله. شوف أستاذ الجوامع ما شاء الله يعني يطلعون دورات صيفية،
1: أي
2: خير مرض يتعلمون يعني بالجامع القرآن الكريم وغيرها.
1: نعم
2: يعني صدق كل ما أكو تصرفات يعني نشوفها سلبية، هم أكو أمور إيجابية كمان نشوفها زين. يعني يعني العائلة جزء منها بالدورة الصيفية بدون ما دايح بالشارع، اللي يزور الجامعة يتعلم، نبدأ يعلمهم أخلاق يعلمهم شيء. زين نجي على الجيل الجديد، مثلا أنت عندك مراجعة بدائرة الدولة، مو يشيلون قلبك، مو كل شيء الهم
1: صح،
2: هذا مو الجيل الجديد اللي ماشي، القديمين عمرنا 40 سنة وفوق، مو هاي أستاذي. واحد يبدي من نفسه،
1: ايه
2: يعني مثل أستاذي يعني إنه يعني أتق الله
1: أيه؟
2: بالعالم بالناس
1: صح،
2: وأتق الله بأولاد يعني إيش يعني
1: ويتق الله بنفسه أولا
2: بالضبط أستاذ، يعني صاحب جن من نفسه
1: صحيح،
2: قد ما جيل جديد يعني ننتقده في مشاكل.
1: لا هو بالمناسبة إحنا كجيل إذا ننتقد الجيل الجديد فمعناها ننتقد نفسنا، لأن هو نتاجنا
2: بالضبط أستاذ، مردود علي
1: صح، مردود علي إيه
2: اي والله.
1: طيب انا اشكرك يا حبيبي، اي
2: وانا اشكرك،
1: انا اشكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا، تسلم يا ورد، هلا بيك، مع السلامه، باي باي، هلا يلا كيفك. طيب خلي بس اعيد لكم سؤال، سؤال حلقتنا لهذا اليوم بصراحه صار بي اكثر من راي، وسؤال الحلقه اللي يقول هل سوء الاخلاق الذي نراه في المجتمع اليوم هل هو نتاج المجتمع نفسه ام نتاج سوء اخلاق الفرد؟ يعني هل الفرد هو سيء من خلال تربيته وتفاصيله، أم أنه الفرد حتى وإن كان متربي لكن هو يمشي مع كمية الأشخاص السيئين الموجودين في المجتمع؟ بإمكانكم الاتصال بينا وتشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وهارس يبحثان لإجراءات بشأن الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للقانون. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. السجن 6 سنوات بحق مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه. انتهاء المهمة العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا.

عايش بيها. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211115 و0780211617. بإمكانكم المشاركة أيضا عبر الواتساب على 0720114115. يعني حتى بس أنوه على سالفة اللي شفتها تعليق إلى أنه واحد قال استاذ سلطان ليش مفترض أنه هو سيء. أنا أتحدث عن السوء اللي موجود واللي نشوفه إحنا أصبح يعني يتكاثر في مجتمعنا. فلذلك أنا أحكي عن هاي الحالة، ونحن طبعا دائما بالبرنامج ننتقد.

0: فاكرين اللعبة مالك على العقارات.
1: تحياتي لك حبيبي. هلا بك، مع السلامة. عندنا اتصال. الو الو الو.

0: ومحكمه وصعد ونزل
1: أي.
0: يعني تبقى لازقة بيك ما ما تروح من عندك لو انت ضربت.
1: طيب
0: زين، فحتى مصير مشاجره. بس يعني انا اللي لفت انتباهي اول يعني هذا الشخص اللي دايت عارك كان مبين هو ذاك، هو مبين هو كشخصيه مبين عليه يعني طالع على الطريق. المهم
1: زين،
0: هو صار لك فتره بامريكا
1: ايه،
0: صار يا اخي ما تغيرت. اجى اول حكايه حكى قال لي تراني بالشارع
1: هاشا
0: زين
1: ايه.
0: واحنا هاي المصطلحات اللي انا بالعراق اللي يقول انا بالشارع يعني شلون يريد يخوفه، يريد يبين له انه فد شيء، يعني هذا بالعكس شيء يتفاخر به زين. فمن قال له اول حكايه قال انا بالشارع بالشارع اني واني ابن كذا وابن كذا، قام يغلط على نفسه
1: زين.
0: واو قلت هسه هذول يعني معقوله هذا في امريكا يعني صدق انت
1: يعني انا بالتالي امريكا ما غيرته
0: ما غيرت أخلاقه
1: ما غير بقى نفس الشيء
0: يعني حتى هو أي طالع حتى يعني ما احترامات مناطق الشعبية والمناطق
1: شو
0: اسمه سواء طالع من منطقة شعبية
1: ما لخص
0: فمتعلم على هاي الناس عنه أي مشاغلة يعني هي هاي المنطقة أو فد شيء فهي الأخلاق ما لها علاقة وين ما تريد تروح.
1: طيب وين راح علاقة
0: هي أكثر
1: طيب.
0: فهذا الموقف اللي صار قدامي يعني إيه يعني واحدة من الأشياء ترى حناسة نفتقدها بعض المجتمع المؤسسة التعليمية.
1: نعم
0: سلطان المؤسسة التعليمية أنت تعرف أنه أنت حضرتك وهاي يعني إحنا جيل عمره 30 سنة تعرف
1: إيه 30 سنة
0: فهذا الجيل مالتنا إيه 30 سنة يمكن 29 أنت مو
1: 29 يعني إيه
0: 29

0: شنو؟ يلا اتصال. الو حبيت الاغنيه. الو الو
1: وين راح الاتصال؟
0: وين راح الاتصال؟ وين راح الاتصال؟ وين؟
1: والله ما ادري وين يا حلو وين.
0: الله اكبر. شلون الاخبار؟
1: خير وانتو سالمين.
0: الله يسلمك يا ذهب فدوى العينك. منو جاي؟
1: ابو شهد.
0: هلا ابو شهد. هلا هلا هلا هلا هلا والله
1: مستاخين والله.
0: شلون الاخبار؟ اي والله ابو شهد
1: خير وانت سالم.
0: قاطع بينا ابو شهد؟
1: لا لا بالعكس. بس يعني ما ادري شو

0: اعتابه
1: العشري. على اعتابه حلوه هاي، حبيت على اعتابه. تحياتي لك ابو شهود الورد، تسلم يا حبيبي، الله يحفظكم ان شاء الله يا رب. شكرا. ناخذ اتصال. الو الو
2: الو.
1: بكرتين
2: دم يا جميل.
1: مساء الخير يا باشا.
2: زيك.
1: شلون الاخبار؟ زيك حلو.
2: شلونك حبيبي؟
1: شلون الامور؟
2: والله يعني الهويه
1: حلوه ابو الصوف.
2: الحمد لله وشكر.
1: انت اليوم تتعامل مع افراد واشخاص من خلال عملك، من خلال حياتك، بوجهه نظرك هذا السوء اللي عندهم هو سوء مكتسب من المجتمع ام سوء مكتسب من تربيته وبيئته؟
2: والله شوف، هو الواحد من يطلع عن الشارع، يطلع للشارع مثلا، يطلع اكيد اهله شويه تعبانين عليه،
1: يعني علاقه
2: هو ظلت اذا التربه مالته مهيئه مثلا انه يستقطب من برا، مهيئه مثلا انه هو يكسب هاي الخبرات التعبانه اللي بالشارع، واكو خبرات زينه بنفس الوقت، بس هو شوف نفسه وين تميل.
1: اي
2: ورا عاد هذا يظل الدستور القائم والقانون اللي يمشي بيه طول عمره. اذا رافق رفقه زينه كمل زين.
1: طيب
2: رافق رفقه مو زينه
1: كمل.
2: فان انا اشوف ان التربيه تلعب دور كلش كبير.
1: طيب
2: في نضج و واساسيات الفكر اللي براس البشر.
1: الله اكبر.
2: هاي القواعد اللي موجوده براسه والقناعات اللي موجوده براسه تتكون اكيد من امه وابوه، من المواقف اللي تصير بيناتهم، من العركات اللي تصير بينات امه وابوه، من مواقف الحب اللي هسه شو ما شفنا الاتصال قبلنا، البيئه مال هاي العائله اللطيفه. مستحيل راح يطلع من عندهم مثلا واحد مشوه عقليا.
1: صح
2: اكيد راح يطلع.
1: حلوه مفردك مشوه عقليا.
2: اكيد مو احلى من مراتك حبيبي.
1: لا الله يخليك، بالعكس ترى الله.
2: فلازم الفرد مهما يشوف يظل يتطبع ببيته. مثلا هسه تعدك بالشارع، مثلا هسه تعدك بالشارع اللي يمشي ويزب، هذا اكيد بيته وسخ. مستحيل واحد يصبوا له على ماس طعام ومن يخلص يقوم يغسل ويرجع واكله نظيف وكل شيء نظيف. مستحيل يمشي بالشارع ويزب وهي ما تقبل غضب.
1: صح ممكن
2: والله لا تقنعني. بس احكي لي هذا اللي ياكل ويمسح بالبرده لو بالحائط.
1: لا هذا
2: مستحيل.
1: هذا شنو هذا؟
2: اي والله. انا وياي عمال وما دارسين. فمرات من ياكل وهاي يروح يشوف وين مال النفايات يروح يذبه بيها.
1: يذبها
2: هو مدارس. وقاعد بمنطقه ريفيه.
1: بعيدا هنا السالفه ما لها خاص بالتعليم. لها خاص
2: لا ما لها خاص بالتعليم.
1: بالثقافه.
2: ليش بالكليه كانوا يذبون بالحدائق؟
1: عافيه بالضبط صح.
2: والله بالكليه كانوا يذبون بالحدائق شنو يعني؟
1: صح.
2: اي والله. فلا تقول لا تعليم ولا لا ومساله فلوس. ما له علاقه الغني مثلا يكون مثقف، ثقافه ما لها علاقه.
1: صح. ما لا احنا قلنا التعليم ما له خص بالثقافه، دائما نقول هاي الكلمه
2: ابد. اكو عالم مثلا يقول لك والله انا خريج كذا، اذا
1: ما لا ما لا لا لا ما
2: ابد ما له علاقه.
1: التعليم ما له خص، تعليم اليوم شهادات عليا ما لا ما يعرف

0: شفت انا قلت
1: ما راح تحطه بجيبك
0: صحيح.
1: فانت هذا مثلا مو بس اله هذا مثلا اذا الفرد اذا كان غلط ويمشي ويا جماعه راح يقولون الجماعه كلهم غلط
0: صحيح. اي منعكاس يصير مرات
1: صح لا لا
0: صحيح.
1: في ما تقبل انت تمشي وياهم هم سوا جزء هذا هسه سواه جزء بقي بعدين يسووها مو قدامنا
0: صح.
1: فانت شلون تربيتك انت شلون تريد تصير وانت بس انا هسه انت تتربى وتطلع للشارع ابوك ما يفتر وراك.
0: لا طبعا هذا اكو فيديو انتشر لشخص حقيقه عجبني عنده محل ملابس.
1: شوف انت شلون تريد تشوفك العالم. انا كانت عندي قاعده بسيطه يمكن ما اعرف او وقت سويتها ما اعرف مثلا من تصرف اي تصرف بالشارع بس عليك بس تضحك علي.
0: لا
1: تقول يجوز ابوها يشوفني
0: حلو
1: والله العظيم.
0: اي تخيل هذا الهاجس
1: ابوها واخوها يشوفني
0: اي
1: راح يقول لي شفتك مرة بالشارع طالع من الجامعة ترقص
0: اي
1: انا راح اسوي الشارع انت بعد تعلق بعد زدانك بعد
0: مت تروح اي صحيح.
1: اي ما مش قد تتعب على نفسك ماك
0: شو تبقى تدري احنا مجتمع يسيف السلبيات يخزنها ما يعوفها.
1: اي احنا مجتمع قادر على نكران اي شيء عندك حلو مقابل اول غلطه.
0: صحيح صحيح والله
1: وانا ترى عيب بس انت تريد مثلا تصلح هسه المجتمع كله ما يصلح.
0: لا
1: امشي على مالات الله وحب الوطن.
0: واحده من الاشياء الحقيقه المزعجه في المجتمع الى انه صدق هو ايش قد ما تكون انت ايجابي بغلطه واحده انسى كل اللي فات.
1: اي غلطه واحده ومرات انت تتفاجئ مرات تتفعل من هاي الغلطه الواحده اللي تراني يعني ما سويت شيء معوديني يا ولد حتى لو احنا ما متوقعين منك شيء
0: لا بس يعني انسان يجب ان يغلط حتى يتعلم. بس اكو غلط يعني ثمنه عالي واكو غلط ثمنه جيد بس هو له ثمن
1: واكو بشر تنتظر من عندك تغلط.
0: اي والله طيب اليوم انت تخبل حبيتك
1: والله العظيم هذا كلية تربيتك الله شاء
0: الله. العفو لا انت انت انت انسان رائع
1: كلية تلامذة
0: وانت ما شاء الله عليك اهلك يعني صدق تعبانين عليك احنا نشاق بس ما شاء الله عليك انت نرفع عليك البنان يعني
1: كلش تعبان يعني
0: تعبانين.
1: انا بس تدري هسه ابويا مثلا ما كان ثروه ليش؟ يركض وراني.
0: شو؟
1: ابويا ما كان ثروه ليش؟
0: ايه
1: اركض ورانا
0: ايه
1: يا
0: وين
1: راح ما ادري شنو هاي ايه فيعني كلنا سوانا مؤدبين وخلوقين وحبابين
0: والله يا زين ما سوى يعني ما شاء الله
1: اني فتيوم يعني اريدك تحكي وياه يعني فتيوم يعني تلتقي به هو شخصيه كلش مرحه وكلش احنا يعني
0: اخذنا
1: من عنده هاي النزعه مال التحشيش والشقاء والضحك وهيك
0: اتشرف يوم رتب يعني التو اني يعني اكون ممتن إذا التقيت بي
1: صوتك
0: والله
1: شلون
0: أقول لك أنا أكون ممتن إذا التقيت بي رتب أنت يوم
1: على رأسي والله إن الشرف
0: في القناة والله العظيم سوون شاي لو ما عندكم شاي شنو والله
1: إحنا والله إنك
0: والله كذي
1: وعذر التخفض المكالمة بدون ضحك والله رتب عجب تراجتي هيك بعد تراجتي ولازم ما تكمل
0: ما تخلص لا طيب
1: باكر شنو باكر
0: خميس
1: شنو الترتيب اكو شيء رتبت على باكر
0: اعبره اعبره خميس جمعه عبره ورا الاسبوع الجاي
1: يا خير الله يسهلك ان شاء الله.
0: اوكي بالصوف حبيبي
1: انا اشكرك جدا
0: تحياتي لك مصطفى لو ما سام باي باي. عندنا اتصال الو كل الهلا شلون الامور خالد الجميل لعبتك اليوم
2: اقول لك مستمرين يعني بحلقات اسويك ادمي
0: لا ما ادري ايش يصير
2: والله يعني احنا مستمرين يسمعونا احنا مستمرين
0: يعني مستمرين بهاي عسى نوصل نتيجه ايش تقول
2: اسويك ادمي لو
0: والله لو هذني السلسله مال حلقات تطلع بنتيجه الواحد انا اعتبر نفسي منتصر
2: والله لا اكثر من
0: واحد
2: طبعا احنا مستمرين بالتعليم والتعلم
0: اي والله كنا انا بدي اتعلم والله
2: بالتعليم والتعلم على حرف من أي شخص يطلع
0: طبعا
2: يدلي بدلوه.

0: شاء الله. لا مستمعين
1: اي الشباب.
0: لا وين خالد وين راح؟ صدق؟ يلا شنو أغنية شنو اتصال؟ سعد عمر كبير محترم صباح الخير. انت الحر ده يجيبك مو رجليك. حر الازدحام.
2: وانا لجروحك طبيب
0: شيلو ستتزقع.

0: ناخذ يا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مرحبا اخي.
0: اهلا وسهلا.
1: كيف الحال؟
0: كيف الحال؟ اهلا اخي. اليوم شنو اليوم واحد شنو؟ اليوم مستحي واحد رشوه اليوم تخابر. ماكو هيك صراحه. ماكو
1: واحد. المشكلة جاي تنازل عن واحد رشوه بس من الاخلاق هم مربوطة بالرشوه.
0: اي طبعا. اساسها؟
1: اساسها يا اخوي. انت لا تقول لي شنو اليوم. بس انا عن نفسي واحد اخلاق.
0: ما شاء الله.
1: اي. بس مو تقول ياخذ رشوه تذبحني قدام العالم.
0: لا ما تاخذ ثواني. انت هم يجبروك.
1: اي صراحة ما على والله مستعجل وامه مريضة ايش اسوي له يعني؟
0: ايوه ما تعتبرها رشوه، تعتبرها مكافاه.
1: ايوه تسهيل امر العالم.
0: اي تسهيل امر العالم بالضبط.
1: يعني واجب هذا واجب علينا لازم.
0: الله اكبر يا
1: واجب. شرعي وقانوني.
0: الله اكبر يا شرعي يا قانوني. المجتمع الافراد اللي سيئين متاثرين بالمجتمع لو متاثر ببيئته وباخلاقه وبتربيته.
1: لا حكي اكيد البيئه.
0: ليش اسك واحد تربيته جيده بس من يطلع بالشارع ويشوف ناس ما عندها اخلاق يصير ما عنده اخلاق؟
1: مستحيل.
0: ايش يسوي؟
1: مستحيل.
0: هو ما يتعامل يا باخلاقه.
1: يتعامل باخلاقه، هو يبقى باصله.
0: ايوه بس مو يعتبره ضعيف.
1: من اللي يعتبره ضعيف؟
0: الطرف الاخر.
1: طالع يا سلطان. اللي عنده اخلاق واللي متربي واللي يعرف قيمه نفسه. ما يهتم لهذا اللي يقول يعتبره ضعيف، ما يعتبره ضعيف، فيعمل باصله. الاصل اساس كل شيء.
0: طيب.
1: اخي العزيز، التربيه الصحيحه. أساس الاستقامة الطويلة.
0: حلو.
1: يعني إذا تربيتك صحيحة من بدايتك فأنت نهاية عمرك راح تظل مستقيم بدون زلة. بالرغم أن البشر معرض للخطأ. مو صح؟ متفقين على هذا الشيء؟
0: طبعا.
1: بس أكو خطأ، عن خطأ يعني يفرق. فالتربية هي الأساس.
0: التربية هي الأساس.
1: أنا تربيت، أنا مو مدحي بنفسي يعني أمانة الله يعني أنا تربيت بدون والد.
0: زين.
1: تمام؟ والتربية بدون والد تعتبر ماكو سلطة قوية.
0: صحيح.
1: ربتك الوالدة، أنا عن نفسي أنا أفتخر إنه ربتني والدتي.
0: طبعًا.
1: الحمد لله والشكر. لا نزلت راسها ولا في يوم جبت لها
0: أحد
1: زغري ولا. الحمد لله والشكر. فالأساس الأساس. الاساس بالرغم ان هي ما طتني عن ذيك الشغلات يعني مجرد منعتني لا تطلع بالشارع وقت متاخر اخاف عليك تدور علي وين انا اخاف متأذي يعني شايف شلون هي جاي مواضيع من كنا صغار نلعب طوبه مكان بعيد تروح تبقى هنا أنا قريب على الدائره مالتنا هذا اللي طتني اياها هي ما طتني غير شيء اما شغلات هاي العيب وهاي ما هي ما شفناها احنا الصراحه بجنة ما شالكم ما كنا نتطرق للعيب. اي فما علمتنا يعني بس علمتنا على كم شغله اساسيه بالبيت. اخلاقيات البيت شلون تتعامل ويا البيت ويا اخوك ويا اخوانك ويا ولد خالك ويا ولد خالتك تتعامل وياهم بشكل صحيح فانت صرت امرايه.
0: انعكاس
1: برا تعكس اللي شنو؟
0: انعكاس انت، انعكاس اللي شفته بالبيت.
1: الانعكاس اللي شفته بالبيت، فالاساس صحيح.

0: هسه هم يجوز دول اللي يقولون عليه يعتبرونه جبان او يعتبرونه ضعيف. 36 سنه ما صد يوم صارت لي مشكله وياه.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: الله يبعدنا عنك.
0: الله يبعدنا عنك. الحمد لله. الله يبعدنا ابعاد النهائي.
1: اي والله اي والله الله يبعدنا النهائي.
0: بس قلت لك ارجع واقول التربيه هي الاساس. التربيه صح. هي اساس الاستقامه والاخلاق اللي ما تزل. اكو اخلاق ترى ما تزل.
1: اي طبعا
0: اكو اخلاق، اكو ناس مترباه تربيه اخلاقهم ما تخليهم تزل نهائيا.
1: صح.
0: اي موضوع تربوي
1: الله, الله, الله يحفظك ان شاء الله من كل سوء.
0: يحفظ الجميع.
1: وشكرا جزيلا. سلام حبيب قلبي.
0: وعاشتك على هاي المواضيع
1: حبيبي انت
0: دولي. يعني جاي تحفزني والله بصراحه. انا ما اردت اشارك بس شويه قامت تحركني وشارك.
1: كل الهلا تشرب حبيبي. تحياتي لك. تسلم يا ورد. السلام. هلا باي باي. ناخذ اتصال. الو
2: سلطان الكبير.
1: هلا
2: هلا صديقي. مشتاق.
1: شلون الامور؟
2: هلا سلطان.
1: هلا حياتي
2: سلطان. سمعت انا يعني مو صعدت بالسياره ونزلت واكلت ورجعت فما ادري يعني شنو هي بالضبط.
1: شنو هي
2: الخطه مالت السؤال مالت
1: اليوم؟ المجتمع عنده اكو بي افراد لا يستهان بهم، اخلاقهم سيئه.
2: زين.
1: هل هذا السوء بالاخلاق هو انعكاس وتاثر بالمجتمع السيء؟ لو هو زي. انعكاس وتاثر ببيئته واخلاقه السيئه. يعني مرات يقول لك انا شخص اليوم متربي احسن تربيه زي. بس من اطلع بالشارع واشوف ذول الناس السيئين لازم اصير سيء، فبالتالي انا شرح يأخذ علي انه انا سيء.
2: صح.
1: لو الى انه لا هو من الاول هو اخلاقه سيئه، فمن يطلع بعد خلص تعتبر اخلاقه سيئه. فيا من عدهن هو بيئته واخلاقه كانت سيئه من الاول، لو هو تاثر بالمجتمع واصبح سيء.
2: يعني هسه اجاوبك على هذا السؤال مالتك. انا اقيس على نفسي انا.
1: اي على نفسك انت. اي
2: انا يعني اهلي ربوني، ابوي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
2: الصح والغلط.
1: تمام.
2: صح وهذا غلط، وهذا الك وهذا مو الك. ولا تتجاوز، بس اللي يتجاوز عليك رد.
1: اوكي
2: زين. فهنا انت هسه بسؤالك انا اشوف نفسي يعني كاخلاق ومنضبط. بس اليوم انا بالشارع انت تسوي اشياء تصير انت اشطر مني او تتغالب علي او اسبع مني، لا والله اردك الصاع صاعين عن نفسي. فانا يمكن هذا جوابي راح تترتبها من يمك.
1: لا هو ترتب.
2: انا من الاشخاص انه اقول، ما اقول لك انا من الجيدين، مو انا، هنا هو الواحد ما يقيم نفسه بس مؤدب و

0: تستاذ سلطان.
1: تمام.
0: شنو اللي انت بالبيت ماخذه صح؟ تبقى طول حياتك ما له علاقه، صح؟ احنا نطلع جماعه قاعدين، الزين النفس والمو زين النفس بسفره كذلك. زين. وابسط مثال الست اليوم، اليوم كنت اسمع عبير فخابر واحد غلط وراح غلط عليها وسد التليفون. انت من هاي النماذج وقيس. هذا شنو؟
1: صحيح.
0: شنو هالواهس هذا هسه؟ والله العظيم لو ما الاذاعه هاي وبرنامجك وانت صديقي واحبه ما اتصل.
1: صح.
0: اخذ هيك ناس يعني
1: اكو ناس تسيء للشان.
0: يعني هسه انت مثلا يشوفك يغار منك من هيئتك من مستواك من عملك يأذيك بكلام انت مو يأذيك بس يزعجك. شلون دبانت الصبح؟
1: صح.
0: يزعجك ما يأذيك هو. زين ممكن ترده ويقول لك شوف هذا ليش ترده، وممكن ما ترده يظل تاكل بروحك. بالنهايه كل من يعكس البيئه مالته والاساس. صحيح.
1: تحياتي لك حبيبي القلب، شكرا جزيلا. هلا وحبيبي، مع السلامه، باي باي. هلا. ناخذ اتصال، يلا اخر اتصال. الو، من هو؟
2: الو
1: الو، اوكي يلا الك.
2: شلونك حسن؟ رجع
1: يلا قل لي.
2: هاي المحاضرات القيمة.
1: اي
2: شوف يعني هذا اخر اتصال.
1: اي
2: ان شاء الله بيفائد.
1: ان شاء الله يا رب.
2: طبعا استفاديت من كل الاتصالات اللي انت شفت لك زين الوادي متخربة.
1: شفت لي زين الوادي متخربة؟ ممكن بصراحة
2: ما اعتقد.
1: يعني انا اشوف ممكن
2: سلطان. الثوابت تبقى ثوابت.
1: طيب.
2: اليوم من أقول إذا المجتمع يأثر علي بالسلب، إذا المجتمع كله مو زين، والدليل يعني هذا التأثير اللي هو الغلط اللي ماشي عليه راح أنا أشوفه صح. وهذا فشي يعني كارثة من الكوارث. إنه إذا الإنسان هو زين ويطلع يشوف الغلط بس الناس تلومه لأن هو

0: حياتي أحسن. في البيئة اللي أنت عايش بيها الكبيرة أو الصغيرة
1: طيب.
0: هي تحدد مسارك أنت. وطبعا الأم تلعب دور كبير. الأم تلعب دور كبير في تربية الأبناء. لا حد يقول للأب دائما هو مشغول بعمله، بس الأم
1: هي اللي إيه هي اللي تاخذ المبادره دينامو وتاخذ البدايه وتاخذ كلها.
0: داينامو داينامو داينامو
1: صحيح
0: البيت.
1: صحيح
0: احنا طيب. تربينا ابهاتنا بالجبهه لو موظفين لو كذا، والام هي اللي تقاتل بالبيت.
1: نعم صحيح.
0: سويك سويك رجل وسويها امراه.
1: صح.
0: في البيت عامل اساسي.
1: نعم طيب.
0: تحياتي
1: لك حبيب القلب.
0: مستمرين قول لهم احنا مستمرين.
1: مستمرين طبعا مستمرين.
0: اعصركم اعصركم.
1: اي والله
0: اعصركم
1: اعصفكم. طيب
0: اعصفكم اعصركم بكل
1: كلاش. تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لاتصالك. يا اهلا بك، مع السلامه. الله يحفظك. لا بالعكس، بواجبي. شكرا مستمعينا. طبعا يمكن حكينا احنا بهذا الجانب، وانا اعتقد الى انه اليوم بعض هناك بعض الأفراد في هذا المجتمع يحاولون أن يسحبوك إلى منطقة اللا أخلاق. قد يكون هناك في بعض الأحيان عندك أنت نوع من الرد، وهذا الرد يجب أن يكون بلغة يفهمونها لكن ليس بأخلاقهم. فأعتقد هذا واحد من الأشياء ضرورية جدا أن احنا نسويها. من جانب آخر الأشخاص اللا أخلاقيين هواي، ونشوفه يعني ينتشرون بالمجتمع، فلذلك واجب علينا كلنا أن نتعامل بالطريقة اللي إحنا نشوفها صح، مو اللي هم يشوفوها صح. نلتقي على خير دائما. تحياتي لكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

0: موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الوزراء يوجه باعتماد البطاقة الوطنية في الانتخابات المقبلة ويؤكد أهمية تسهيل ممارسة الحق الانتخابي. الخارجية تستضيف السفير الإيراني للاستيضاح بشأن نشر منشورات ذات صلة بخرائط المنطقة. رئيس مجلس القضاء الأعلى وهارس يبحثان لجرأات بشأن الجهات والأشخاص التي تحمل السلاح خلافا للقانون. المالية النيابية تكشف عن مقترح قانون لتأسيس صندوق استقرار الرواتب. السجن 6 سنوات بحق مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط ومدير مكتبه. انتهاء المهمة العسكرية للقوات الألمانية في أربيل. سلطنة عمان وإيران تتفقان على إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك في مضيق هرمز. الرئيس الإيراني: بفضل تدابيرنا الاقتصادية لن تحقق أمريكا أي مكسب من خلال ضغوطها. نتنياهو: لا يمكن التوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع إيران. أولى إشارات الشتاء: العراق على موعد مع أمطار رعدية خفيفة في الشمال الأسبوع المقبل. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعين، ما كنتم في رعاية الله.
1: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
2: كل 1000 دينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780055600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

العاصمة بغداد تسمع راديو رشيد على الموجة 91.5 FM. راديو رشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق،
3: بس على سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
5: تمددي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر
7: أنت الكبير
8: يا بعد روح
7: وهنيان نبيك
8: الله
7: نتمشو يعني
9: اسمع.

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات بي ام دبليو اكس 5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد.

0: على 0548 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد FM 91.5.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: أغاني وأكثر الرشيد FM.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: ويا ساندرا، صيفك ألذ وربحك أكثر. امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر وثلاث سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: كل 1000 بدينار واحد بس، حولها زين كاش الملايين المستخدمين، وعمولة التحويل صارت 1 بالألف. حول فلوسك بثواني ويا زين كاش، واسحبها من آلاف الوكلاء بالعراق. حمل تطبيق زين كاش الآن وحول فلوس الملايين المستخدمين داخل العراق.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
6: هذا مصير لشارة، يبقى على سوالفوي وين بطله.
5: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
7: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
5: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
8: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
5: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي اني تعبان على راديو الرشيد 91.5 اف ام. اخوكم الفنان تيسير السفير.
0: جديد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكبر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة

0: أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
2: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض والمخرج عمر ثائر من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصبح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: ويا ساندرا صيفك ألذ وربحك أكثر، امسح رمز الكيو آر وارسل الكود عبر الواتساب لفرصة ربح جوائز فورية عديدة للدخول بالسحب على 3 سفرات من العمر و3 سيارات BMW X5. اشتري 10 آيس كريم واحصل على 1 مجانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش

سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805

0: الوسيط ميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لساني بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل ويحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وقربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني حبيبي بالي يمك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني
6: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدلية والناس

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: الرشيد اف ام إذاعتك. ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الحب مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمران، ياكم مهم الأبيض، رافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة مختلفة لهذا اليوم.

0114-15-07-12-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. اليوم راح نحكي موضوع كلش مهم وهو دا يصير ضمن حياتنا وضمن مجتمعنا، اللي هو مرات شوفوا شايفين أكو شخص قريب عليك، قد يكون أب، قد تكون أم، قد تكون عمة، قد تكون خالة، قد تكون زوجة، قد تكون أخت، قد يكون أخ، والكارثة أنه هو ما يفهمك. هذه واحدة من المشاكل يمكن اللي يعانون منها العوائل بالحياة بشكل عام، بين الأخوة بين الزوج وزوجته. يعني هو يقولها أنت ما فاهمتني، وهي تقول أنت ما فاهمني. شخص ما فاهمك وهو كلش قريب عليك، زين ها شلون تعال حلها؟ والله جديات، يعني راح واحد يقول لي راح تقعد تفهمه وتشرح له، لا، هو كل شيء من عندك يفهمه خطأ. يعني مرات واحد يفهم زوجته خطأ. يعني أعرف واحد زوجته ضحكت تسولف ضحكت ويا دا يشتروا ملابس، فضحكت ويا أول ما قالت له والله بضاعتك كلش حلوة. لا أنت ضحكتي قدام أبو الملابس ليش وش معنى؟ قالت له يعني أنا زوجتك صار لي 10 سنين ما تعرفني مثلا؟ يعني هذا أنت هيك أشياء تدا تضرب دا تسوي شرخ بين حتى العلاقة. فأنت تخيل واحد ما فاهم واحد هو قريب عليه، زين هاي شلون؟ أصدقاء العمر، ودائما نشوف هناك قبة العيط، يابا شنو هذا يقول له أنت ما فهمتني، هذا يقول له لا أنا هيك قصدي. إذن أكو واحد ما فاهم الثاني. الشخص القريب عليك وما فاهمك شلون تتعامل وياه؟ بل هاي طونيا يعني. اريد اسمع من اصدقائنا من احبابنا من جاليتنا في كل انحاء العالم على 0708-02-11-15-0708-02-11-16-117-0777-00-114-115. خلينا اخذ تحيه عموري لان بعدنا ما اخذنا.

0: الفل.
1: تواصلوا معكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأحباب للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا على 0967 على 0 4 7 0 1 1 4 1 5 0 7 2 0 2 1 1 6 1 1 7. التحية لكل الأصدقاء لكل المحبين. الشخص اللي هو ليش قرب عليك لكن ما يفهمك، مو من انت تعب لي، هو ما يفهمك. بس هاي المعادلة حلوها، صدق والله خلينا شوي ندردش ونسولف. هاي المعادلة شلون نحلها؟ شخص قريب عليك لكن ما يفهمك، اي شيء ياخذه من عندك ياخذه بالخطأ. الرسالة والاستقبال بينك وبينه يصير بالخطأ، وهو منك ويك. يعني هاي شلون مثلا بين مزجين، بين اخ اخت، بين اخ واخو، بين صديق العمر، قريب عليك اما حد وياك بالعمل ما يفهمك، يبا شلون ما يفهم؟ هذا شلون اتعامل وياه؟ شلون اتفاهم وياه؟ والحياة مو يعني حياة مو سهلة، بس نكون واقعي حياة بيها وايد تفاصيل. سجن كان عموري بالكوارث، حياة صعبة، حياة بيها وايد تفاصيل وايد امور وايد تعقيدات وايد مزلقات، بها هواية تنقضات، بها طوارئ هواية، بها حالات، بها وقفات، وبها الشقة، بها تعب، وبها الفاح، وبها بتشي، وبها كل شيء. الله يبعدكم عن البتشي ويبعد زينا. شلون يعني فهم فهم؟ والعقول تتغير والقلوب تتغير والزمن دا يتغير زينا. شلون هاي قريب عليك ما يفهمك؟ شلون يعني واحد يقول يموت حتى انت نشوي الحائط اتصالو.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا حبي.
2: شلونك مهيمة؟
1: يا قوي انت.
2: الله خير. ويا خالد.
1: خالد ابو الوليد شلونك؟
2: الله يسلمك حبيبي وبارك.
1: حبيبي خالد اول مرة تتصل؟
2: لا ما ترد علي كل مرة. ما اتصل لفترة.
1: ايه مصارك فترة اقول خالد حبيبي.
2: الله يسلمك وبارك.
1: شلونك خالد؟
2: والله الحمد لله. والله موضوعك اليوم حلو.
1: انت الحلو حبيبي.
2: جماعي زين، واكو صديق واكو زوجة قريب منك، قريب منك بس هي على في المصير اكو كيمياء.
1: اي
2: الكيمياء اذا صحيحة مضبطة
1: كان بيها
2: يغمك حالك حاجة
1: صح،
2: واذا الكيمياء مطابة اكو نقول هم كان ماك تحكي صح لا راح ما يغمك لو اموك ولا زوجة ولا ام.
1: زين هذا شو هذا تملوية؟
2: هذا ابن فرد.
1: اي شلون يعني؟
2: يعني مشكلة يعني ما اشوف اخو اخوانه واقارب هو صديق يحكي ايش ابويا ومين ابويك وعمل
1: ايه هناك طلع كل الحكي اللي حاجي صار لك سنين تحكي هو طلع كله فاهمه بس يقول لك لا او ما يثق.
2: صحيح.
1: زين شلون؟
2: صحيح بس هي المشكله انه هذا قلت لك اركيني اذا ما من البدايه صار التكنيك او الروح ما هي ما حتصير هوايه
1: زين. شلون تتعامل ويا شخص قريب؟ وصار وياك شي حال؟
2: وصار هواية.
1: صار هواية. شلون بالله شنو صار وياك؟

0: والله يعني صديق اخر اشرب يا واحش ودرف وناكل وما بطلب يعني حتى لازم اذا عندك استغرف او شيء يعرضوك على كل شيء بس شلون مخلف سبعين اذا كان واحد مدخن واحد
1: زين
0: من جنب نفسك زين قوسين شايفين شرعي
1: زين شلون تبعد عنه تبقى ويا قربك مين كذا تروفه
0: مو ايه مشكلة
1: انا هي ما خلينا يا يا يا خالدي
0: ايه بينا خلينا صحيح 100 كذا هي مش انه هذول عرفوا انت ما تقدر عشر سنين ولا كنت شغال فيها
1: راح تكون زين
0: يعني
1: انا بيت الظرف
0: وظيف موجود بعد بالوظيفة ف تقريبا سنتين عن يجي
1: الله
0: يتصحب والحمد لله شكرا احد يحتاج حق رب العالمين ترى
1: ونعم بها
0: يعني اشخاص هواية اشتغلت اشخاص ما اخذت الحمد لله مو مزاح نفسي بس وكلهم سواء ميلاد او زمان رحت شلون هاك
1: هاي عافية
0: رجع اسوي الجزيرة واخذت وقت
1: البرنامج بالعكس
0: اذا ما نزلت من الجزيرة كل واحد يعطيك ما سوى والله ما قدر
1: لا ما نقدر مدرة. يا حبيبي أنا خالد أنا أشكرك
0: حبيبي حبيبي سلمين
1: شكرا شكرا حياتي خالد حياتك لك وهذه تحياتنا حضرتك يا حبيبي

متواصل معكم على 95.5 تحية كل أصدقائي كل الأحباب من الجالية العراقية في كل أنحاء العالم بدون تصوير على الواتساب اتصال مجانا على 0780211415 0780211617 وألف تحية إلى كل مدى يسمعنا ودى ينضم ويانا. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم، واحدة من الأشياء الأساسية اللي هي أنه أكو أشخاص قريبين علينا، كلش قريبين، هذا تقدر تعوفه، تقدر تلعب وياه، تقدر تزوجها مؤقتا، ما أعرف سواء اسمه صديق العمر، اسمها زوجة، يعني الله يساعدها بعض النساء، هو اسم زوجي زين، اسم أخ، اسم ابن عم، ابن خالة، اسم خال، اسم عم، اسم عم خال، وهكذا زين. ها شلون أم أب زين، شلون ما يفهمك، ما يفهمك زين، ها شلون شو تتعامل هي هيك شخصية. نسمع من صغارنا ومن أحبابنا من ناسنا من جاليتنا العربية في كل أنحاء العالم، دون تصوير

0: تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700114115078012116117 وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين جاليتنا في كل أنحاء العالم. يمكنكم تواصلنا على 0967700114115. واحدة من الأشياء اللي هي اللي إحنا نتحدث بيها اللي هو شخص قريب عليك كلش لكن ما يفهمك زين، شخص قريب عليك وما يفهمك، شلون راح تتفاهم وياه؟ شلون راح تمشي هاي السفينة وياه؟ شلون راح تمشي الحياة ويا هذا الشخص قريب عليك وما فاهمك؟ أريد أسمع من أصدقائنا، من أحبابنا، من جاليتنا في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على صفر. عندنا اتصال. ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: محمد من كندا، شونك؟
1: يعني الحمد لله، أنت شونك؟
0: شونك محمد؟
1: والله تمام.
0: محمد الديمقراطي.
1: ديمقراطي؟
0: أي، هاي عموري قال لي.
1: هلا عموري، شونك؟
0: يسلم عليك.
1: احنا اليوم عندنا يوم مميز.
0: ايه،
1: بداية الدوام اليوم، اول يوم جهالي داموا، وهسه راح جبتهم بالمدرسة. شعور رهيب.
0: ها، عبالك انه لين عمر كامل اليوم داوم فعبالك يوم مميز؟
1: لا اعوذ بالله.
0: لا، ليش
1: يا معود؟ اجا وجاب كل المشاكل.
0: لا خطي عموري،
1: انت تحب
0: اوف الولد بيفلاونزا وهاي. شلونك؟
1: حكالي ترى، حكالي يرباكم ترى، هذا جاي فيروس، هذا مو كوفيد، فشي اقوى.
0: يا رب سترك وعفوك.
1: اي دير بالكم، فعقموا المكان ورا.
0: اليوم اليوم عموري كان قاعد ويا،
1: لا ابو تيتا اخذ حذرك يا معود، اشرب بروسيتول وكل بصل.
0: والله حياه سعيده اليوم هو وياه والامور زينه.
1: يعني بالنسبه لي يوم مميز انه جهالي دوام اول يوم.
0: الله يخليك يا
1: ورح جبتهم هسه، يعني فشي خاصه عندي ليا راحت متوسطه
0: ما شاء الله. حلو،
1: على حساباتنا. ايه
0: اقول لك، شنو المواد اللي يعطوهم اياها بالمتوسطه؟
1: والله هسه تسولف لي، يعني هم عندهم اهم اللغتين الانجليزي والفرنسي.
0: زين.
1: والماتيماتيك يعني رياضيات.
0: زين.
1: وجغرافيا وتاريخ.
0: ماتيماتيك.
1: ايه، بس تدري شلون استاذ مهم يدرسون الرياضيات؟
0: ايه،
1: يعني مثلا يقول لك هاي 3 تفاحات وعندك 5 اطفال، قسمها بالتساوي بيناتهم. يعني مثل القصه.
0: ها، اسلوب كانه لعبه.
1: اي لعبه، بحيث يقعدون من، يعني هاي من كنا مرات يجي واجب عندهم نشوفه ونساعدهم.
0: والله كنا بالرياضات نشيل كتل، ما اعرف ليش.
1: يلا الله يرحمه استاذ محمد، يعني
0: الله يرحمه، شو تسوي.
1: ايه المهم، فبالنسبه لموضوعك انا اشوف القريبين منك ما يفهموك شيء ايجابي.
0: ليش؟
1: حتى تلعب بذيلك براحتك
0: يا معود انت.
1: وين فرد؟
0: لا وين، لا لا لا لا، مثلا مرات صديق، اخ، زوجه.
1: صديقك يفهمك، صديقك يفهمك.
0: زين، انت ليش بعدين واحد، يعني ليش تلعب بذيلك؟ ليش
1: بابا حركات عمور؟ خلص اسولف لك على صديقي شلون يفهمني. زين. انا عندي اصدقاء الطفوله اثنين، واثنينهم تعرفهم. بجيتي الاخيره للعراق تاخرت بالليل، وانا جاء دا اجيهم للش اسمه
0: زين
1: العرصات.
0: زين.
1: صار وياي موقف والله يا استاذ مهيمن، بس دزيت لوكيشن.
0: صادق،
1: بس دزيت لهم مكاني. لحظتها صارت تليفونات ونداءات وما اعرف شنو، مش الوضع.
0: زين.
1: يعني رغم هاي السنين والفراق، بس لا بعدنا بالنظرات بالمدري منو يفتهمك.
0: اي، هذا انا لا اقول اللي
1: ما يفهمك ما مارين عليه، بس عائلتك ما تفهمك. انا احب هذا الشيء، وانا دائما اشجع ان عائلتك لا تفهمك احسن.
0: طبعا كولومبيا ومكسيك و...
1: لا لا لا
0: لا شنو
1: هساك وبالجديد يونان ان شاء الله.
0: يا يا يا يا رايح المكسيك انا عمار
1: انا ادري منو هذا يا رايح عمار كامل كان بالمكسيك.
0: ايوه جزيره راح تروح ميتيلين وسانتوريني
1: والله ما ندري الله اشياء ما اعرفها ما اعرف انا ما اعرفها. فاي فاذا صديقك يفهمك عالميه واجباري تخلي صديقك يفهمك ويا مدريد فازت.
0: لا انا اريد انا اللي ما يفهمك شلون نتعامل وياه محمد.
1: والله اللي ما يفهمك قلت لك يعني انا هاي تعتمد انت شلون تتعامل وياه وشلون.
0: لا هو طبيعته انت لو ايش ما تحكي ايش ما تسوي ما يفهمك محمد حبيبي.
1: خلاص خلاص خليه له يعني خليه صديق عابر يقضي بيه وقت اخذه للبليارد للدومنة ماكو داعي تطب وياه بمغامرات.
0: والله قالها قالها هسه حكيناها أنا وعموري بالله العظيم نفس القصة.
1: ترى كاميرات شركة

0: صحيح.
1: اي صحيح حكيك والله صح.
0: يعني اذا صديق يفهمني هذا اعتمد عليه وشد حزامي بي وطب ويا مغامرات واجازف وانا مطمئن، لانه اعرف المقابيل شلون يقول لك الحليم تكفي الاشاره.
1: صح،
0: يعني هذا حليم وفاهمني ونضج وهذا علي الاعتماد. الا اذا عش السامع دثو وتضرب طاقته وهو مو يمه.
1: لا يعني هي تدري شنو هي المشكله، انه انت تشوف مرات مثلا مرات قريب عليك كلش، مثلا شخص قريب عليك
0: شو
1: يعني
0: تسوي له هاي كلمه قابليته فشو تسوي؟
1: مثلا ابنك ما يفهمك، اخوك ما يفهمك، هذا هذول شلون؟ هذول صعبين
0: لا يفهموني
1: مو مشكله تصير.
0: لا لا ليش مشكله؟ لا الحياه ما توقف هي على هاي، ما دام هو عارف الصح من الغلط ومشيها. ها
1: زين
0: خليها تمشي هيك حلوه، لا يفهمني خلي يفهم غيري.
1: حلو.
0: بس ايه فقلت لك خلي صديق عابر ما اخذ وياه مغامرات الى حد معين، ما اعبر حدي وياه لانه يضيعني ويضيع وتلاص علينا.
1: حلو.
0: انه بويا مكسيك راس شارع ما اشوفه.
1: محمد انا فرحان باتصالك
0: حبيبي، انا اكثر، وعطله سعيده لك، انت باكر تعطل بخير.
1: وعمر يتمنى ام رضا الله يعطيها الصحه والعافيه تكمشك. و
0: حبيبي عموري من بؤك الباب السماء.
1: اي والله
0: ان شاء الله يا رب.
1: دقتي راحي في القضيه.
0: ادعي ادعي عموري ادعي.
1: ايوه بعدين انت بكندا القانون مو وياك.
0: انا ادري بلكي الله وكلبشات يرجعوني.
1: ها هو فيه. هو الحنين مأذي.
0: اي والله يجي
1: ابيع نفسي
0: اكحلى منها. الله يسلمكم.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه محمد حبيبي.
0: الله يخليك مهيمن الغالي، عطله سعيده عليك.
1: شكرا شكرا
0: ابو عموري. شوف شوف شوف شوف انا شلون وياك، ان شاء الله عطله سعيده عليك وامورك طيبه.
1: انت اخوتي والله.
0: الله يعزك تاج الراس.
1: الله يسلمك يا حبيبي.
0: حبيبي دباك على نفسك عموري، لا تلتقي بعمار هواي حبيبي.
1: يا هلا هلا حمودي حبيبي.
0: هلا باي باي.

0: شيء
1: أنا أتشرف فيك
0: عيوني أنت. وثاني شيء أكثر شيء أستمتع به
1: أي
0: اتصال أخ محمد وهي سلطان يشارك وياه من يشارك
1: حبيبي
0: وسلامي لمحمد.
1: هالصراحة خليه يصير والله يصير مقدم وياي
0: أمانة الله والله استمتع
1: حبيبي
0: استمتع
1: والله.
0: بالمشاركة مالته سوالفة حلوة.
1: لا سوالفة حلوة محمد.
0: أنا صدفة هسه كنت طالع أجيب عشاء على إن العائلتنا
1: أي
0: فسمعت المشاركة مالته الله يخلي له أطفال إن شاء الله وأولاده
1: حبيبي أنت
0: والله حبيت أسلم عليك هواية وأشكرك من هالبرنامج مالتك مرات أطلع بالليل
1: أي حبيبي
0: استمتع بأمانة
1: أشكرك. أنا أسألك سؤال
0: عيوني أنت
1: أكو شخص قريب عليك بس ما قاعد تعرف تتفاهم وياه ما يفهمك
0: مو ما يفهمني يعني بعض الشغلات ما يفهم بعض الشغلات مو كل الشغلات
1: نعمة إذا بعضها نعمة أكو لا أكو هو هاي أكو أنت على خلاف وياه لأن هو ما يفهمك يعني أي شغلة يفهمها لا. غلط
0: لا بعض الشغلات وهي يعني شركتي زوجتي
1: الله يعطيها الصحة والعافية
0: أي بعض الشغلات ومرات أنبه عليها تستلم
1: زين زين إذا هيك الله يعطيك الصحة
0: صديقي
1: والعافية
0: صديقي يعني إذا صديق يفهمني كانت أكو وياي صديقة بالعمل
1: زين
0: كانت تفهم يعني شي يطير عندي تفهم كل شيء دقة بحياتي يعني كل شيء تفهم من عندي كل شيء اللي يصير وياي
1: حلو
0: بس من زوجتي عرفت بالموضوع يعني انت عندك علاقة وياي يابا مو عندي علاقة موظفة وعمل وهيجي صارت مشاكل وحتى نقلت من دوامي من وراء
1: يا حبيبي انت من وين قاعد تتصل
0: اني بغداد
1: بغداد دا اقول صوتك واضح
0: هو قريب عليكم بالزعفراني
1: حبيبي انت يا اهلا بيك ونورت
0: واشكرك على المشاركه
1: انا اللي اشكرك حقيقه يعني
0: وسلامي لمحمد
1: سلامي تحياتنا ومحمد يقول ايابا صار عندي جمهور فرح محمد
0: انا سلطان ما اقدر اشارك وياه سلطان لما يعرض البرنامج مالته ابقى مستمع
1: حبيبي والله
0: يعني أمانة سلطان بيوم ما يطلع البرنامج مالته ولا تهون ستبان أو ستعبير
1: والله تحياتنا لهم كلهم
0: ولا أنت تهون علينا حبيبي. بس سلطان من ما يطلع ده أقول راديو الرشيد يعني ما اليوم يوم عادي ما له أي شيء
1: نتشرف والله نتشرف
0: عيوني أنت قلبي
1: يا قلبي أنت
0: حبيبي صراحة قلبي
1: سلطان والكل حبيبي أصدقائنا
0: حبيبي
1: يا هلا يا قلبي طبعا تحية لصديقنا العزيز أبو سند وتحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم ألف تحية لهم احنا نفرح بهذا الكلام وهذه الإشادة أكيد حقيقة والله يعطيهم الصحة والعافية سؤالي حتى أروح إلى النصف الثاني أنه أكو هواي أشخاص قريبين عليك لكن ما يفهمك هذا شلون تتفاهم وياه خليني نحكي جديات يعني شوية هذا شلون تتفاهم ويا الشخص اللي قريب عليك وما يفهمك أسألي بعض الأشياء ما يخالف بس إذا ما يفهمك نهائي هاي كارثة راح أروح أنا وعموري وإلى فاصل وراجعين.

0: الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: متواصلين وياكم في النصف الأخير في حلقتنا لهذا اليوم. هواي أشخاص إنه إحنا قريبين علينا لكن للأسف إنه ما يفهمون. قد نكون إنه إحنا ما نفهمهم، المهم إنه ما حد فاهم الثاني. مرات شخص تيجي تشرح له، مرات تيجي شخص توضح له، وشخص ينظر لك أقرب الناس لك ينظر لك إنه أنت ما تحبه، ينظر لك إنه أنت مثلا زوجة تقول لك لا أنت تريدني أموت على مود أنت تأخذ راحتك. يا أبا ماكو يجي فيلم هندي. عد اتصال. ألو ألو يا هلا
1: حبيبي، شلون الصحة
0: يا قلبي؟
1: الله يسلمك
0: يا هلا.
1: أنا اتصلت بكم قبل أسبوع، هاي ثاني اتصال.
0: يا حبيبي من ويانا؟
1: حاتم.
0: حاتم يا هلا بيك، شلونك
1: حبيبي؟ شلونك أخبارك؟
0: هلا حاتم.
1: أنا عبالي موعد البرنامج من 11 ل 12، طلع أنت من 11 لوحدة؟
0: من ال 11 لل 12 ونص.
1: ها ل 12 ونص، تمام أوكي. أنا راجع عندي 11 ما يمكن حجة وراها، لا شو رجعت أنت.
0: حبيبي.
1: حبيبي الله يسلمك، ما كل ماسك البرنامج اللي تحكي فيه، الموضوع العفو.
0: إي.
1: ما يعني ما عندي عليه جواب، دا أفهمك بس هو ما له جواب هذا السؤال.
0: شلون يعني ما له جواب؟
1: يعني انت تسأل سؤال كلش حلو، بس هو هذا السؤال ظل يعني انا حاولت كل الوقت لما انت رحت وشغلت اغاني دا احاول لك اجابه اجاوب بها
0: زين،
1: انه واحد قريب مثلا ما يفهمك
0: اي
1: شيء، ما يفهم عليك
0: عافيه،
1: بديت يعني صدق بديت
0: زين. هاي شلون
1: تحاول تبين لك كل شيء واضح؟
0: صار وياك هيك حاله؟
1: اي طبعا.
0: ويا من نقدر نعرف له؟ لا
1: يعني بس مثل ما انت قلت، انت قاعد تحكي عن شغلات اشخاص قريبين كلش، يعني يجلسون بيت واحد.
0: حبيبي زين
1: صحيح. اي بس هو توصل قناعه انه انت يعني هو هذا حجك ويا لنا، يعني اكثر ما تقدر يعني هاي الفجوه او البنصايه لعدم عدم الاستيعاب عدم فهم ما تقدر تحطها، يعني حتى لو وضحت وحللت وشرحت وفككت المشكلة لا تتفكك. هي هاي
0: زين. شنو برأيك إذا صادفك هيك حال أو يجوز مصادفك، يعني اللي تسويه شنو؟
1: يعني حاول أتجنب هذا المكان.
0: تتجنب هذا المكان زين. شلون إذا مكان هو بيتك؟ إذا مكان
1: أنا أتمنيت هو أسمع من عندك جواب من اللي اتصلوا قبلي، ما لقيت الجواب اللي يعني يشفي الغريب. أكون هذا الجواب صح بس ما لقيت اللي يعني حطيته على العلم.
0: طيب.
1: بس أنا شو أقول؟ أقول إيه هاي المشكلة مو مشكلة بي، هو مشكلة شلون هو حدد علاقته وياك، يعني نفس الموضوع هذا غيرك يتقبله وياك أنت ما يتقبله.
0: ممكن بالضبط هو القصد إنه هو وياك ما يفهمك.
1: هو وياك بدأ يتهمك.
0: صح.
1: مستقبلاً تلقي شخص جديد بسهولة تفهم الموضوع منه.
0: بالضبط.
1: أنا المشكلة إنه هي شلون هو من الأول، أنا مرات أشبهها مرات بالعلاقات اللي قريبة كلش، هي علاقة من البداية محسومة، يعني مثلاً تلقى أم تحب ولد أكثر من ولد، كمثال يعني أصدر وهاي عوائل. أنت جد ما تسوي ما يفيد، يعني أنت من واحد لثلاثة حدك وياها، هناك من 9 إلى 10، لكن جد ما يسوي هو بين 9 و10 المستوى، وأنت جد ما تسوي بين 1 و3. شنو تقدر تسوي؟ صح؟ يعني أنت أكيد حاسب هذا الشيء.
0: صح.
1: مثلاً يعني ناس قريبين يجوز وهم أشخاص بالنسبة لهم مفروض نفس المستوى من القرابة، بس هو لا يعني أكو مستويات الموضوع وأنت صعب تتغلب عليه، فلازم تتعايش وياها، يعني لا تحاول تبذل جهد أكثر عن تحصل مثلاً فائدة أكثر أو يعني مو فائدة بس حاطه خلينا نقول تخدير أكثر، لا هو ثابت. هو حاطك بهذا الميزان المستوى اللي مش ماتك لهنا نسبة عدّة. يعني إيش أشوفه؟
0: حلو.
1: وغيرك بيسوي جزء من التسوي، جزء من الشرح التسوي، وجزء من المجهود، وده يحصل استجابة أقوى 90%. شلون تفسرها؟ غير إنه أكو شيء هو مبرمج الداخل ذاك الشخص اتجاهك من أول ما التقى بيك وشافك عرفك حط

0: ثلاث اول درجات بتلعب. حتى من تنزل تنزل للايمن تصعد للسي، ما تصعد للسي فوق ايش انا اشوف يعني. فوراها تفتهم عادتها يعني انه ماكو داعي مثلا حط الموضوع تشيله يعني تحطي اكثر من حجمه وتقولي جوزاني ممكن لا انا بدا اسوي عليه او انا سويت اقل ممكن اسوي اكثر وهذا الشخص يفهم او الفكره اللي اريدها توصل ما توصل.
1: نعم
0: توصل مرحله تقول لا خلاص هو انا اسوي هو اللي اقدر عليه ومستواي حيظل بين الواحد والثلاثة والحمد لله والشكر وما تعد نفسي بيش علاقه. هي علاقه توكسيك من البدايه.
1: حلو
0: يعني
1: أنا أشكرك
0: والله حبيبي
1: ونورت
0: واستمتعت بالموضوع كلش حلو
1: يا قلبي أنت. أنا أشكرك
0: ويا حيك على المواضيع الغريبة اللي قاعد أسقيها واللي ما لها
1: حبيبي حبيبي
0: عجزنا بها
1: يا قلبي. أشكرك شكرا شكرا. اتصال لو
2: صباح الخير.
1: يا هلا بيك أكرم شلونك؟
2: الحمد لله شكرا حياك.
1: الله يسلمك يا هلا بيك.
2: أمر جميع الخلفاء من داخل وخارج العالم
1: هلا بيك.
2: الله يسلمك.
1: ايه اكرم
2: ما يهمني احاول اوضح لك. نعم. لو مهني يكون او مهني يكون اوضحها الى من يهم لكن للاسف قسم منهم يحب التسلط يحب التبرأة يحب يعني يقول يحب السيطرة على عائلته حتى قسم منهم للاسف يعني والمطلوب أي شخص يأخذ رأي الكبير والصغير يأخذ رأي الكبير والصغير احتمال أكو قد نقطة ما نشوف حتى يقدر يحصل عليها الصغير أو الكبير.
1: طيب
2: ذاك خش بهم يعني للأسف للأسف ليش مع النصيحة وإذا كان مغرب مني أحاول لو ما هي يكون أفهم.
1: طيب ترى
2: باكر وحدة هذا الشيء يقول ما قلت يقول ما حضرت مو تغرق الشهيرة دي وبعدين يعني العالم بس مفروض منه الشيء ما شرطه وكل أخذ شيء مغرمي مغرمي لأن ليش لأن عذرا لأن الخالي يخص إذا واحد يجي خالي يخصه ولا ياسي ترى بالعلم ما أنت مفروض بالشر أو قاعد حتى مع بقية الأطراف يعني راح مع البقية يديهم دمر كثير من الناس بل معنس برأيه ومستمسك برأيه وبعدين صار الله يعزهم يعرفهم في المخلوق صارت كارثة يأكل مع الأبطاب البقية أو أبطاب عشائرية أو أكل مع أحد الأشخاص أو تبلع بلوة المخلوق فيها جهد إمكانه ما نصر تقشمه ينم أدرا يقول لك إيه ترسك ترسك يا أبو المهار بعدين طبعاً يكون إذا كنت أب أو أخ يعني يأديك راح العالم هم ترجع لك هم يقول لك هذا أخوك هذا ابنك.
1: شو تتعامل وياه؟
2: أتعامل وياه إذا كان مقرب لا والله
1: مقرب كلش يعني مقرب وما يفهمك شو تتعامل وياه؟
2: مقرب ما يفهم يعني إذا فجمة فجمة بشيء عليه شو ده أتبرم
1: شلون العفو؟
2: يلا باش العقبة هذا إلى شو ياخ ما يخطى هو يتحمل وأنا بها هو كذلك أقول لك عم جاي مو بعدين تعال الحقني انقذني

تواصل وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211115 0780211617. تحية للأصدقاء وإلى كل من يسمعنا. الشخص القريب عليك كلش قريب يكون، يا أما تكون زوجة، يا أما خطيبك، يا أما قريب وما تقدر تبتعد عنه بسبب الرابطة اللي تجمعك به، محبتك إلى هذا الشخص. هي مو مثلا مرات سهلة يا بدعوفة، هي مو قصة عوفة، هي مرات واحد إنه واحد يحب زوجته، بس المشكلة زوجته ما تفهمه، يحبها اللي هو عنده مواقف حلوة وياه، بس مشكلة ما تفهمه. زين هاي شون يا أخو؟ ما كل شيء قاله وطلاق، مو

متواصلين وياكم واحدة من الأساسيات المهمة اللي هي أنه أنت لازم الشخص اللي أنت عايش وياه القريب عليك خالة عمة خال أي كان المهم هم هو كلش صلة القربة هذه يعني عالية من الصعب أنه ما يفهمك وهذه من الكوارث تعتبر أنه هو إذا ما يفهمك حقيقة يعني فأنت شلون راح تتعامل ويا شخص إيش قد ما تحكي وإيش قد ما تفهم بأقل لحظة إذا هو ضايج إذا هو أي كان يقول لك يطلع أنه هو ما فهمك أصلا زين هاي شلون جديات شباب يعني شلون أنت تتعامل ويا هيك شخصية الشخص اللي ما يفهمك معاناة أنا أشوفه بالنسبة لي معاناة زين تعوفة تتخلى عن هذا الشخص الحياة ما راح تمشي هيك والحل يبقى الحل مجهول لأن هواية مع الأسف هواية أكو أخوة افترقوا أو علاقتهم صارت باردة هواية أصدقاء طول العمر بقى واحد ما يفهم الأخ وهواية زوجات وأزواج انفصلوا الله يكون بالعون لكن الرسالة هي بسيطة شخص اللي تعزه اقعد وياه ولا تقفل احنا نقول واحد يقفل لا تقفل مو شرط تصح ولا ياخذك الظن دائما باقرب الناس لك شكرا الى كل من تواصل ويانا شكرا عمر ثار شكرا الى كل محبين الجاليه في كل انحاء العالم من داخل البلد مهيم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم رافقني المبدع عمر ثار نقولكم في امان الله.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: استمعوا الى اغنيتي الجديده على راديو رشيد اف ام. تحياتي قيس وشام.
0: جديد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد،

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم،
2: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.

رحت الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.